ينقطع نور الثني ينقطع نور الثني وتمي على ما سمعت ينقطع نور الثني وتمي

وهلا من تريبولي اف ام All This Time All This Time All This Time أغاني من زمان ما سمعناها All This Time.

جاءت معذبتي في غيهب الغسق كأنها الكوكب الدري في الأفق. فقلت نورتني يا خير زائرة، أما خشيت من الحراس في الطرق؟ فجاوبتني ودمع العين يسبقها، من يركب البحر لا يخشى من الغرق.

إذا كان ذنبي أن حبك سيدي فكل ليالي العاشقين ذنوب. أتوب إلى ربي، أتوب إلى ربي، وإني لمرة يسامحني ربي إليك أتوب.

وعلى كتر البرد النار ما بتشعل فيها. وين بدك ترجعي حتى تنامي على الأرض ونصرع صوت الديك والريح تعصف بالأرض وكل ما شتت الشتوي زوخ عينينا عسقفنا ونحمل الشمسي أحلى السطح ما يدلف علينا. لا يا بنتي لا يا هالة ندهك الغناء.

تريبولي اف ام صباح الخير.

الاثنين الرابع والعشرون من آب من عام 2026. أسعد الله صباحكم. أطيب وأعطر تحية صباحية نتوجه فيها لجميع الأصدقاء المستمعين متابعي تريبولي أف أم شبكة إذاعة طرابلس، وين ما كنتوا عم تسمعونا عبر الموجتين 101.7 أو 97.9 بمختلف مناطق لبنان الشمالي. والتحية موصولة أيضا إلى متابعينا بباقي المناطق اللبنانية وكل دول العالم، سواء من خلال تطبيق تريبولي أف أم لبنان أو من خلال البث المباشر عبر موقع tripoli.fm.org. من صبحكم بالخير ومندعيكم لترفقونا بمشوارنا الصباحي ضمن تريبولي لايف بحلقة اليوم التنين. مشوار يبدأ دوما بذكر الله وحمده وشكره على نعمه التي لا تعد ولا تحصى. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، لك الحمد ولك الشكر. الحمد لله.

على بركة الله نبدأ معا أسبوع جديد من برنامجنا، أسبوع حافل بالعناوين الكثيرة والمواضيع المتنوعة والفقرات الملونة التي سنترافق من خلالها في حلقة اليوم. كلما ودعنا أسبوع وفتحنا مواضيع أسبوع آخر تتكاثر العناوين، ونختار الأبرز منها الذي كان أكثر عناوين إثارة للجدل والنقاش والسجال أمام الإعلام والرأي العام، لكي نخوض به فقراتنا المتتابعة.

مع الفقرات المنوعة والعناوين المختارة. بالطبع هناك باقة متميزة دائما من أغنيات الماضي الجميل من المكتب الموسيقي القديم. صاحبة طيبة، بتمنيها لحضرات تكون معنا بحلقة اليوم من تريبولي لايف عبر تريبولي اف ام مع زياد زري، اعدادا تقديما واخراجا. يسعد صباحكم.

يبدو أننا على موعد مع أسبوع ناري من ناحية درجات الحرارة ضمن إطار آب اللهب. الصيفي عم بيسيطر على لبنان ومناطق الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط وبيستمر طيلة أيام الأسبوع مع درجة حرارة أعلى من معدلات الموسمية بالمناطق الداخلية وفوق الجبال، مع نسبة رطوبة مرتفعة بالمناطق الساحلية مما يزيد الشعور بالحر. مديرية البيئة والأرصاد الجوية توقعت أن يكون طقس التنين قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، كما تبقى نسبة الرطوبة مرتفعة بالمناطق الساحلية ويتشكل الضباب على المرتفعات الشمالية. درجات الحرارة المتوقعة على الساحل اللبناني تتراوح بين 24 وصولا ل 33 درجة نهارا. فوق الجبال درجات الحرارة عم بتكون من 19 ولغاية 31 درجة، أما بالمناطق الداخلية فالحرارة من 23 وصولا ل 36 درجة نهارا. الرياح السطحية جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية ليلا سرعتها تتراوح بين 15 ل 30 كيلومتر بالساعة، أما الرطوبة النسبية على الساحل فتسجل بين 65 لل 85%.

بحسب نشرة مديرية البيئة والأرصاد الجوية، واضح أنه هالأسبوع كليته رح يبقى ضمن هيدا الإطار. درجات حرارة مرتفعة بالمناطق الداخلية والجبلية، نسبة رطوبة عالية بالمناطق الساحلية.

وكما يبدأ الأسبوع مرتفع وغاليين من ناحية درجة الحرارة، أيضا هناك كثير من الحماوي بالعناوين الأخرى ضمن الحلقة.

ضحك بوز الناس خيل بكي ضحكي ما في قلب حساس يفهم.

أبرز عناوين الصحف الصادرة لليوم الاثنين 24 من آب، نستعرضها وإياكم ضمن فقرة من عناوين الصحف. نبدأ مع عناوين جريدة النهار. تعقيدات المناطق التجريبية تنتظر مكوكيات كليرفيلد، وتوقعات سلبية للبنك الدولي حول آثار الصراعات. تصعيد إسرائيلي متواصل جنوبا، وزيارة لقائد الجيش اللبناني إلى إيطاليا بعد زيارة رئيس الجمهورية. حرب إسرائيلية داهمة في علي الطاهر، حزب الله يفاوض بديلا عن الدولة.

تخلف بعثة أوروبية قوة اليونيفل، وهل من ضمانة لدور الجيش اللبناني؟ استعادة رفات آخر إسرائيلي قتل في معركة السلطان يعقوب، هل كانت عملية خاصة أم تنفيذ للاتفاق الإطاري؟ ضبط أدوية ومستحضرات طبية وتجميلية منتهية الصلاحية في أحد المستودعات في بيروت. مصير تلاميذ الطلبات الحرة معلق، شورى الدولة أربك وزارة التربية. حركي بلا بركي وكل الأنظار إلى علي الطاهر، ماذا وراء المرونة المفاجئة للحزب حيال واشنطن؟ مهرجان بدنايل، ساحة تعزف الفرح وتبني هوية اقتصادية بوجه الأزمات. واشنطن تشدد الخناق على إيران، ماذا بقي في جعبة العقوبات؟ فرنسا تسجل أكثر من 300 حالة غرق وسط موجات حر متكررة. إسرائيل توسع عملياتها في سوريا، كيف تبرر استهداف النفوذ التركي؟ حماس بعد تهديدات إسرائيل بشن غارات مكثفة على غزة، الطائرات الورقية ذريعة. الحرس الثوري يتحدث عن سيناريوهات لمواجهة تشديد العقوبات الاقتصادية الأمريكية. الاتفاق الإيراني العماني في مضيق هرمز وانعكاساته على التفاهمات الإقليمية. سوريا تطلب الانضمام إلى الشراكة الدولية لمكافحة الإفلات من العقاب عن استخدام الأسلحة الكيميائية. إسرائيل، الانتقاد الأمريكي للضربة على سوريا حافل بالمغالطات. موقع أكسيوس، الوزير الشيباني ورئيس الموساد اجتمعا في الأردن لتهدئة الأوضاع بين سوريا وإسرائيل.

قطار الزيد في العراق انطلق، والمحطة المفصلية في 30 من أيلول. ماذا يقول خبراء عن التبعية الإيرانية للحزب في ملف السلاح؟ قانون العقوبات الأمريكي مسار يدفع نحو السلام مع إسرائيل. اليونيفيل تعيد تمركز عناصرها وتعد للانسحاب النهائي من لبنان.

إتجار بالبشر. عمان نتابع استغلال أطفال أردنيين للتسول في ماليزيا. مسيرة إسرائيلية تستهدف سيارة في بيت جن دمشق. انتهاك صارخ للسيادة السورية. وفي النهار كاتب راغب حرب من لبنان الصراحة الفجة في التعبير عن رفض الآخر. وكتب غسان حجار عن إرهاب الحازمي لا تتساهلوا معه. إلى عناوين جريدة الأخبار. في منشط الأخبار لليوم: إيران تلوح بالقنبلة النووية. من الخريطة إلى الإسفلت، كيف تثبت إسرائيل وقائعها في الجنوب؟ عون يطيح بالدستور، تفرد باتفاقات سيادية. حزب الله: الإدارة الأمريكية غير مؤهلة لتصنيف الآخرين، وسجلها الدموي يجعلها في موقع أم الإرهاب. نائب رئيس الحكومة طارق متري: إسرائيل تعرقل دعم الجيش في الجنوب، والجيش مستعد لتسلم علي الطاهر. عون يعود من روما في محاولة للضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها، وقائد الجيش يبدأ الزيارة إلى العاصمة الإيطالية. عرش الملوخي في عرب صاليم موسم أكلته الحرب. 92% من النازحين خارج مراكز الإيواء، والمساعدات إلى صفر. فانات الجنوب: 90% من الحركة خارج الخدمة. صور تستعيد نبضها، و2700 نازح ينتظرون العودة. لامتحان سريري في كولوكيوم 2026. كيف أدارت المقاومة المواجهة في الميدان؟ السلطة اللبنانية لمراجعة حساباتها، وطهران: لن نتخلى عن حزب الله. جيش العدو ينفذ تفجيرات واسعة في جنوب لبنان. التنافس التركي الإسرائيلي في سوريا، مخاطر الصدام المباشر تتعاظم. وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني: تركيا شريك أساسي، ولا يمكن لإسرائيل أن تملي علينا تحالفاتنا. لا حملات جماعية إلى المقامات، العامل الأمني يفرض الزيارات الفردية إلى سوريا. توغل إسرائيلي في ريف القنيطرة، ومنع الرعاة من الاقتراب من خط الفصل. تركيا تصدر مفكرة توقيف دولية بحق نتنياهو. بعد الجدل بشأن أوضاع البحارة على متن أبراهام لينكولن، جورج واشنطن تصل إلى المنطقة. تراجع حركة السفن في مضيق هرمز بنسبة 90%. مروحة ردود لا تستثني الميدان، طهران لواشنطن: الضغوط القصوى مستنفدة. ماء بارد على رأس إسرائيل، لا عودة إلى الحرب قبل نهاية الانتخابات الأمريكية. تشكيك في نجاعة عقوبات ترامب، اليوم الموعود لا ينتظر إيران.
القضاء الأمريكي يلغي سياسة ترامب لتقييد تأشيرات الهجرة لمواطني 75 دولة. واشنطن وأوتاوا تفشلان في التوصل إلى اتفاق تجاري. إيران تحذر دول الجوار من الانخراط في الحرب الاقتصادية الأمريكية ضدها. وفي الأخبار، كتب عماد ياغي عن لبنان: اقتصاد اصرف ما في الجيب يأتي كما في الغيب. إلى عناوين نداء الوطن: الحزب يشيطن الدولة ويغازل واشنطن بلسان محمود معطي. السفارة الأمريكية: وقف الملاحقة الجزائية للصحفيين أساسي لحماية حرية الصحافة. النائب وضاح الصادق لكتلة الوفاء للمقاومة: أعطونا الحل بعدما دمرتم الجنوب وهجرتم أهله. سمير جعجع: القرار الظني في قضية باسكال سليمان أظهر أن القضاء على طريق التعافي. وزير الطاقة: من حق اللبنانيين معرفة كيف صرفت أموالهم وحقيقة الهدر والفساد في الوزارة. المفتن قبلان للسلطة: حذاري الفتنة السياسية والالتزامات الجانبية التي تضرب صميم وجود البلد. النائب حاسباني: حصر السلاح وتطبيق القوانين أساس قيام الدولة. الحكومة اللبنانية تطلق برنامجا لتعزيز التعاون مع الإمارات. الوزير سامني يبحث تطوير مرفأ طرابلس وتعزيز دوره الإقليمي. لقاء في أوسيب لبنان تحت عنوان: قانون الإعلام الجديد، ما له وما عليه. وزارة الداخلية تنفي تأخرها في ملف المنحة المدرسية للعسكريين المتقاعدين. مديرية التعليم العالي: توجه لعدم السير بالامتحان السريري بعد قرار مجلس شورى الدولة. الكلاب الشاردة في بعلبك الهرمل: البلديات تهرب من المشكلة إلى الإعلام. بين ارحل وابقى، من يحكم لبنان، الدولة أم إيران؟ روما السابعة كشفت عقدة الجنوب، القرار اللبناني في مواجهة الحسابات الإيرانية. عقوبات واشنطن الجديدة على حزب الله تضع لبنان أمام استحقاق هام. تلاحق نتنياهو والعالم يتصدى للاستيطان. كيف غيرت المسيرات الأوكرانية والصواريخ الكورية الشمالية معادلة المواجهة بين روسيا وأوكرانيا؟ اتفاقية مكة، هل تكون نواة نظام إقليمي جديد؟ الحصار يطوق جمهورية الملال والغضب يحفر تحت عرشهم. واشنطن تعتزم دفع 850 مليون دولار من مستحقاتها المتأخرة للأمم المتحدة. مشروع ب 117 مليون دولار، الفاتيكان يتحول إلى الطاقة الشمسية. توم براك: الجولان أرض سورية. إيران تطلب تدخلا دوليا لنقل طيارين محتجزين في قطر. وفي نداء الوطن كتب سامر زري: هل يجمد لبنان المفاوضات مع إسرائيل؟
كتب عماد موسى عن السفير شيباني أوت. أخيرا في عناوين صحيفة الشرق الأوسط، إيران تحذر من دفعها نحو القنبلة النووية، عاصم منير إلى طهران للوساطة، وباسكيان يفتح باب التسوية، والحرس يعد بالالتفاف على العقوبات. السعودية وفرنسا نحو شراكة استراتيجية أعمق، بن سلمان وماكرون حضر حفل الرياضيات الإلكترونية. حزب الله يبقي الباب مفتوحا للتواصل المباشر مع واشنطن.

سوريا وإسرائيل تتحرك لنزع فتيل التوتر. الشيباني ورئيس الموساد عقد اجتماعا في مكان لم يحدد. تركيا تبدأ خطوات الأولى لدمج الكردستاني. قوى سودانية ترفض حوار البرهان. إيران تترقب الحرب الاقتصادية وعاصم منير في طهران. من العراق، هل يتجه الإطار التنسيقي للعمل كمجلس قيادة لإدارة الدولة؟ ترامب يهاجم كندا بعد إعلانها فرض رسوم انتقامية. تسع زيارات على خط الرياض باريس من التنسيق إلى الشراكة الاستراتيجية. معركة علي الطاهر اختبار لما تبقى من قدرات الحزب. السعودية تستقبل 15 مليون معتمر في الربع الأول من 2026.

رئيس المخابرات المصرية يبحث مع السلطة الفلسطينية جمع شمل الفصائل. إسرائيل تتوعد حماس بغارات مكثفة على غزة إذا لم توقف إطلاق المسيرات الورقية. كازاخستان تنتخب أول برلمان بعد الدستور الجديد. زيلينسكي يرفض إجراء انتخابات بأوكرانيا في ظل الحرب الروسية المستمرة. هجوم إسرائيلي كاسح يمهد لشطب العرب في الانتخابات. رئيس الوزراء البريطاني الجديد يزور كييف اليوم الاثنين. إدارة ترامب تتوقع تداعيات مدمرة على كندا من حرب تجارية مع واشنطن. تحذيرات في مصر من خطورة ترند قاع الهامور. مصر تسترد عشرات القطع الأثرية النادرة من أمريكا. وفي الشرق الأوسط كتب سمير عطلة عن أسوار كوبا. وكتب أحمد عبد المعطي حجازي عن ابن خلدون وذكراه. هذه كانت أبرز عناوين الصحف الصادرة لليوم الاثنين.

شو هي أبرز الأسرار الواردة بالصحافة اللبنانية الصادرة اليوم؟ راح نتعرف عليها هلأ، والبداية بتكون من أسرار جريدة النهار. قالت مصادر قريبة من الثنائي الشيعي إن خطاب الرئيس بري في ذكرى تغييب الإمام الصادر في نهاية آب سيعكس معادلة العبور من رفض المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية إلى طرح مزيد من الاقتراحات، علها تلقى صدى لدى الأمريكيين أكثر من قبل. يعني هو ناطر الفكرة لحتى يطرح هذه الطروحات. ما اسم الله كل أسبوع عنده اجتماعات مع السفير الأمريكي، ما في يطرحها بالغرف المغلقة، ضروري نطلع فيها على الإعلام. ماشي، مزيد من شراء الوقت، وهذا الوقت الذي ندفع ثمنه دما ودمهارا وخرابا. ترقب البعثات الدبلوماسية الأجنبية كافة طريقة معالجة قضية اعتبار السفير الإيراني المعين في لبنان دبلوماسيا غير مرغوب فيه، بما يقتضي ترحيله اليوم، وإلا فإن تداعيات سلبية ستنشأ عن أي تهاون رسمي لبناني مع قرار اتخذته السلطة الإجرائية وعجزت عن تنفيذه. اليوم بتخلص التأشيرة للإرهابي الشيباني، الشخص الغير مرغوب به بلبنان كما صنفته الحكومة. هناك مخرج؟ طبعا هناك كثير من المخارج المقترحة، كيف بده يتم ترحيله أو بقاء؟ هذا ما سنتعرف عليه من خلال المقال اللي اخترناه لحضراتكم بفقرة اليوم. لفتت أوساط خبيرة إلى أن حركة المسافرين عبر مطار رفيق الحريري الدولي في الأيام الأخيرة إلى العديد من العواصم استعدادا لبداية الموسم الدراسي فيها عكست الرقم الحقيقي لأعداد اللبنانيين الذين أمضوا فصل الصيف في لبنان، ولم تكن أعدادا كبيرة كما ساد الانطباع. هلا بغض النظر انه الاعداد قديه، ما شاء الله الزحمه خير الله موجوده بالمطار، طلبوا اداره المطار انه تجي يجوا المسافرين قبل بثلاث ساعات نتيجه صور الزحمه اللي موجوده، فالاعداد كبير مش قليله يعني. بعدين بدنا ما ننسى انه نحن عايشين اجواء حرب، فمنيح اللي بعد في حدا عم يجي لعنا سواء مغترب او سائح. إلى أسرار جريدة الجمهورية.

تساءل عدد من كبار القضاة السابقين لماذا لا يتطرق التحقيق مع رياض سليمي عن ملابسات الهندسات المالية التي استفاد منها ثلاثة بنوك بمليارات الدولارات وملاحقتهم بتهمة نهب المال العام على حساب المودعين. سؤال بمحله، سؤال له 7 سنين عم يطرح أنه لماذا التركيز على شخص الحاكم المرتكب طبعا والآخرين لا نركز معهم ولا نستدعيهم إلى التحقيق رغم أنهم شاركوا واستفادوا بالمليارات. شدد وزير الطاقة على الإدارات المعنية في الكهرباء ومصلحة مياه بيروت وجبل لبنان على ضرورة تفعيل العدادات الإلكترونية التي تم تركيبها في بعض المناطق منذ سنوات ولم يتم تشغيلها تمهيدا لتعميمها على بقية المناطق في إطار مكافحة التهرب من الدفع. ذكرنا بالعدادات الذكية وقتا عملت صفقة واشتروا عدادات ذكية وركبوها بس أنهم أذكياء ما شغلوها. بعدين ما عليك نكون متفقين على شغلي، لما بدنا نشغل عدادات ذكية بدنا نشغلها بكل المناطق، مش مناطق بتكون معفية من الدفع والمناطق الأخرى بدها تدفع، ماشي؟ بدها تكون في عدالة بالدفع. هاي ما بدها ذكاء. طلب مرجع حكومي من المعنيين وقف الحملات التي تستهدف مؤسسة دينية كبيرة والإقلاع عن إثارة الغبار حول مواضيع وقضايا يجب أن تعالج بحكمة داخل البيت الواحد وليس على المنابر. طبعا المقصود هو دار الفتوى من بعد الأزمات القانونية المتلاحقة، واليوم بعتقد عاملين احتفال كرمال مولد النبي عاملينه مثل الاستعراض للشعبويين. بدل التراجع عن الخطأ من ضخمه للخطأ. إلى خفايا وأسرار موقع لبنان فايلز. في 10/10 ستقلع أول طائرة مدنية من مطار رنيم عوض بالإقلاعات بعد إعادة تأهيله وستكون متجهة نحو مدينة جدة السعودية، أما الوجهات الثلاث من المطار فستكون نحو اسطنبول والقاهرة وجدة. هذا الأمر كان أعلن عنه وزير الأشغال فايز رسمني وعطاك موعد، قال لك ب10/10 أول طائرة مدنية ستقلع من مطار رنيم عوض. لكل الناس اللي كانت عم تقول لك فنكوش والمشروع فاشل وما بعرف هي ماشي على طريق الجدية، والطائرة ستكون نحو جدة السعودية.

أن كاميرات المراقبة لا تكفي لرصد جميع هذه الحالات. هذا اللبناني الحربو قال لك عم ياكل الشوكولا ويترك الورقة على الرفة، ركبوا له حساسات بتنزل انواع. اياك وتمد ايدك على الشوكولا يا حرامي. حتى كاميرات المراقبة مش ملحقتلنا.

تداعيات الحرب على القطاع السياحي لم تتوقف عند تراجع الحركة، بل امتدت إلى العاملين الذين لجأت مؤسساتهم منذ بدايات الحرب إلى خفض الرواتب، إلا أن ما بدأ كإجراء مؤقت بات مستمرا، ما يهدد بمزيد من تآكل المداخيل وتعميق الفقر مع استمرار الأزمة. رغم انه بيطلعوا طبعا بالموسم ارباح بالاف الدولارات، الا دايما بيغصوا على العامل فبيقلصوا له مصروفه، بيجبروه بساعات دوام اضافي، وبيطلعوا بيشكوا بينعوا انه ما في موسم وما في ارباح. الى اسرار نداء الوطن. توقف دبلوماسيون غربي عند تناقض المقاربة الأمريكية للحزب، فمن جهة تصنفه وزارة الخزانة الأمريكية بأنه فصيل تابع لفيلق القدس، ومن جهة ثانية يتحدث المبعوث الأمريكي توم براك عن محاورته واستخلاص الدبلوماسي. هل هو توزيع أدوار أم تناقض حقيقي؟ والله هو البحث عن المصلحة، يعني هو توزيع أدوار، ناس بتشد ناس بترخي لأنه بالنهاية عم يدور على مصلحته، نحن عم ندور على مصلحتنا أيها الدبلوماسي العريض. استغربت مصادر قضائية حملة التيار البرتقالي على التدقيق الجنائي الذي أطلقه وزير الطاقة جو صدي في ملف بواخر الكهرباء، واعتبرت أن الحملة هي دفاع مسبق عما يمكن أن يكشفه التدقيق من مسؤولية يتحملها وزراء الطاقة المتعاقبون وهم برتقاليون. طبعا معروف الحملة المتجددة على وزارة الطاقة نتيجة فتح التحقيق بملف البواخر وغيره والتدقيق الجنائي، فهذا الأمر طبيعي بدون يخليهم يستنفروا ويعملوا كل هالهجم الشرسي. هلا بيكشفوا لنا كمية الفساد الموجودة. تكشف معلومات عن توسع انتشار الحزب في دوحة كفر عمان واستيلاء عناصره على بعض المنازل، وتشير إلى أن موقع المنطقة المطل على مرتفعات علي الطاهر جعلها في دائرة الاستهداف الإسرائيلي، بالإضافة إلى انتشار العناصر. هو فعلا في توسع للعدوان الإسرائيلي على هذيك المنطقة، يمكن هذا السبب، يمكن لأسباب أخرى، ويمكن نتيجة أنه العدوان عدوان بدل المعتدي بحب يزيد باعتدائه. أخيرا في أسرار جريدة الأخبار، قال مصدر دبلوماسي إن على دول المنطقة أخذ تحذيرات أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي على محمل الجد، لا بوصفها جزءا من حرب نفسية. فرضائي لم يهدد بإغلاق هرمز فقط، بل أعلن أن مشاركة دول الجوار في الحرب الاقتصادية ستجعل خطوط الأنابيب أهدافا مشروعة، بحيث لا تخرج قطرة نفط من الخليج إذا منعت إيران من التصدير، وهذا يعني انتقال المواجهة من السيطرة على المضيق إلى استهداف خط شرق غرب السعودية وميناء ينبع، وصولا إلى المصالح الاقتصادية الأمريكية. وأضاف أن الأخطر هو تلويح رضائي بأن إخضاع إيران للرقابة الدولية لم يحميها من العدوان. مثل العادة كل ما ياخدوا تهديد أو ياكلوا ضربة من أمريكا أو إسرائيل، طبعا هن عمين بدهم يردوا، بيكون الرد بالتهديد على دول الخليج. أمريكا بدها تضرب لنا الموانئ، نحن بنضرب موانئ الخليج.

هيدا من باب حسن الجوار. هيدي كانت أبرز الأسرار الواردة بالصحافة اللبنانية الصادرة اليوم، تعرفنا عليها ضمن هالمحطة من تريبولي لايف.

0: بونجور.
1: راجعين بعد البريك، خليكن. السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% بالمئة على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل لسبعين بالمئة على باقي التشكيلة. دزف طرابلس شارع عزمي 06-445-255. حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت. نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك. Thank you.

مجددا يسعد صباحكم أصدقائنا المستمعين متابعي تريبولي لايف عبر تريبولي اف ام شبكة إذاعة طرابلس. إن كنتوا عم تتابعونا إذاعيا بمختلف مناطق الشمال اللبناني أو عم تتابعونا بالعاصمة بيروت وباقي مدن العالم سواء من خلال الابليكيشن عبر تطبيق تريبولي اف ام لبنان أو من خلال لايف ستريمينج عبر موقع تريبولي اف ام دوت أورج.

أسبوع جديد وجدال جديد، لا بل جدال لا يهدأ بالأساس. مواضيع جدلية، عناوين خلافية موجودة على الساحة المحلية وعلى الساحة الخارجية. هل هناك من تطورات للأمور؟ يما الدنيا بعدها سبت بمكانها، والله تقريبا فيك تقولوا بعدها سبت وبنفس الوقت في تطورات. كيف؟ أحجي هاي حزورة. من حيث الشكل بتلاقي انه بعدنا عم ندور بنفس الحلقة المفرغة من العناوين، سواء العقوبات الاقتصادية القادمة اليوم على ايران وانعكاساتها على المضائق وعلى لبنان، سواء من ناحية التصعيد بالخارج والتصعيد بالداخل وتلال علي الطاهر، وهل هناك من صفقة، والجديد بالموضوع نحن مش مسكرين الباب للتفاوض مع واشنطن. مين قالكم نحن رافضين نقعد مع الشيطان الأكبر؟ ما قاله لقماطي. يعني المواضيع هي ذاتها، بس بتلاقي عليها هيك تاتش جديدة، شي شغلة هيك جديدة بتفتح لك باب إضافي للجدل وليس باب للحل. نحن باب الحلول عنا يكاد يكون مغلق. هذا بتزيد عليهم طبعا أنه البلاد غارقة بالعطلة حاليا. نحن الحكومة مفرصة رغم كل المشكلة الموجودة. مجلس النواب قال لك عملنا جلسات تشريعية، تعبنا أخ، ما بقى فينا نعمل جلسات أكثر منك، تركونا بدنا نروح نصيف، يرضى عليكم بدنا نكازد، بدنا نعمل شوبينج. فبتلاقي رغم كل هذه الأخطار المحدقة بالبلاد والتهديد بحرب جديدة أو عودة التصعيد والمعارك و إلا أنه في ناس قررت أنه تأخذ إجازة، أنه نحن تعبنا، معلش حاربوا أنتوا أو شوفوا شو كنتوا تعملوا، أنتوا حلوا مواضيعكم خيي، أنتوا صرتوا راشدين. بحلقة اليوم طبعا سنطلع على الكثير من هذه العناوين من خلال الفقرات القادمة. سنقف عند هذا التطور البارز من الكلام عن التفاوض المباشر مع الشيطان الأكبر، واللي هو طبعا مش مفاجأة بالنسبة لنا، مفاجأة بالنسبة لبعض المضللين أو الضالين يلي كانوا مصدقين انه هالجماعة عندهم عداوة مع الأمريكان، مش ناطرين يعملوا صفقة معهم. وأساسا هل هذا الكلام جدي يما هو بس من باب شراء الوقت أيضا؟ بالطبع اليوم كمان رح بيكون عنا وقفة مع الذكرى الأليمة لتفجيري التقوى والسلام، والسؤال أين أصبح المتهمون وأين أصبحت القضية؟ مش بس التفكير بالقضية من باب فتح جرح لا يهدأ أساسا ولم يطفأ بالأساس، أو من باب فتح مجال لمزيد من الحزن والنكد، هو السؤال عن الإجراءات القانونية أين أصبحت؟ أما قضية تجديد التأشيرة من عدمها للسفير سفير الإرهاب الإيراني في لبنان، في فرق بين شيباني الإيراني والشيباني السوري، فهيدي رح بكون بإطار المقال اللي اخترناه لليوم لحتى نتحدث عن التفاصيل القانونية باليوم المنتظر اللي هو اليوم اللي بتنتهي فيه هذه التأشيرة لشخص الذي أعلنته الحكومة اللبنانية شخصا غير مرغوب فيه وبعده قاعد بها البلد غصبا عن الدولة بفضل سلاح الميليشياوي. أما بالفقرة الأخيرة فسنطلع على أكثر من ترند موجود على الساحة المحلية كانوا بالأمس مفار للجدل والنقاش على مواقع التواصل بلبنان.

أكيد مش هيدي بس العناوين يلي شغلة بال الرأي العام والإعلام، هناك مزيد من العناوين الإضافية بالتفاوض للزيارة اللي كانت للرئيس عون إلى إيطاليا وتبع للزيارة التانية يلي بلش قائد الجيش، وهذا دليل على الدخول الإيطالي الجدي بعملية الجنوب والتحقق من المناطق النموذجية. كل هذه التفاصيل إلى تتم إلى تبعات، مش هناك أجلناها عن فقرات اليوم. أول كل شيء لحتى تتضح الصورة، هل هناك من موافقة دولية على تسلم إيطاليا؟ هل إيطاليا ستتسلم وحدها هذا المشروع أو بالشراكة مع بعض الدول الأخرى كما يقترح لبنان؟ فبالتالي هيدا المسار بعد ما وضحت أساسيته لغاية الآن، لذلك مش ما نحكي فيه عدة مرات، مننطر حتى تصير الصورة أوضح.

مش سهل انك ترصد التغيرات بهالمنطقة. وقعد فكر يا شغلة هيني، يعني اساسا التغيرات عم تكون كفيفة وعديدة من 3-4 سنين لغاية الان. التطورات كتير متسارعة، بدها دقة بالقراءة، دقة بالمتابعة، خاصة مع ضخ الشائعات بالعشرات بشكل يومي. فبدك تميز بين الشائع وبين الخبر الصحيح، وبدك تتابع كل هذه التفاصيل المتعلقة بمنطقتنا المأزومة دائما بالمشاكل والحروب العبثية.

هكذا منكون بالإنترو استعرضنا بعض العناوين التي سنتحدث عنها اليوم. التفاصيل ستكون متواجدة في الفقرات القادمة.

إطلالتان إعلاميتان كانوا يوم السبت الماضي فتحوا مسار لا طرح مئات الأسئلة بدل السؤال الواحد، إنما يمكن الأسئلة الأبرز: هل حقا هناك طاولة نقاش مفتوحة بين أحد المفادين الأمريكيين وما بين السلطات الميليشيوية في لبنان؟ وهل ما يتم استنتاجه من هذه الإطلالات هي حقيقة يما هي مجرد أوهام تباع وتشترى؟ الإطلالة الأولى كانت للسفير الأمريكي بتركيا والمستلم الملف السوري والعراقي والتركي، وبعضه بيطلع على الملف اللبناني، اللبناني الأصل توم باراك يلي كان عم يتحدث بلقاء عن أنه جولان أرض سورية. طبعا هذا موضوع منفصل بيعاكس السلطات الأمريكية اللي اعترفت فيه أرض إسرائيلي هو أرض سورية سيبقى، إنما مش هذا موضوعنا. أما الموضوع الثاني المفاجئ يلي قاله أنه بالنهاية ما فيك تعمل تسوية بلبنان بدون ما يكون هذا الحزب قاعد معك على الطاولة وبدون ما تشارك إيران. طبعا هذا الطرح رد عليه كثير من النواب والوزراء بلبنان بأنه المدخل الوحيد للتفاوض هو السلطة اللبنانية يلي تعبت كل التعب لحتى تفصل المسارات عن بعض البعض. وين جاي تخبص انت كل التخبيص يا توم أند جيري؟ هذا الطرح قد ما كان مفاجئ، المفاجأة الأكبر كانت بالرد عليه بإطلالة كانت لعضو المكتب السياسي للميليشيا الصفراء محمود ماطي، واللي قال نحن أساسا كحزب ما لم نغلق الأبواب للتفاوض المباشر مع الأمريكان حسب المصالح. إذا مصلحتنا تقتضي التفاوض فمين قالك نحن مسكرين الباب على التفاوض؟ هاي المعلومة الأولى. والمعلومة الثانية اللي هي كمان بالمعلومات الأساسية وتأتي ضمن الصفقة المقترحة، قال لك ما عايش فيه ولا ضابط بعلي الطاهر إيراني، كل الموجودين بعده اللبنانية، يعني صار فيكم تقتلون عادي، الضباط الإيرانية هربناهن بمبادرة تركية. من لما طلعوا هودي التصريحين وبدأت طبعا كثير من التحليلات السياسية حول هذا التفاوض، وهل هناك حقا مجال للتفاوض، وبلشت الناس بقى تسترجع الشعارات الكبيرة وكأنها تفاجأت بأنه هؤلاء مستعدين ينقلبوا على كل شعاراتهم بلحظة واحدة عندما تقتضي مصلحتهم وليس المصلحة الوطنية أو مصلحة البيئة والشعب والناس. لحتى نلخص الأمور مشان المسار، هناك مبادرة موجودة وعم يتم تنفيذها من الأسبوع الماضي لمحاولة تسليم تلة علي الطاهر، التلة اللي صارت شهيرة صار كل العالم عم يحكي فيها، للسلطات اللبنانية للشرعية اللبنانية. المبادرة عم تخوضها تركيا سواء عن طريق نجل أردوغان أو عن طريق رئيس المخابرات اللي زار لبنان الأسبوع الماضي، ويبدو أنه جرى التوصل إلى بداية الصفقة بأنه خلينا نطلع منها الضباط الإيرانية، وفعلا هذا اللي صار تم إخراج. وبالتالي رسالة أماطي الأولى أنه احنا طلعنا الضباط الإيرانية مثل ما أنتوا طلبتوا، فتفضلوا شوفوا شو بكم تعطونا بالمقابل. أما بخصوص الانقلاب على الشعارات فما بعتقد هيدا شيء جديد يعني نهائيا تماما، وهذا الشيء أساسا شفتوه بأسيدهم بإيران اللي انقلبوا على كل شعارات الموت لأمريكا والعداء للشيطان الأكبر. فبالتالي منذ رفع هذا الشعار الموت لأمريكا كان للبحث عن صفقة مع أمريكا، ورجعوا للتاريخ من 79 لغاية اليوم وشوفوا كمية الصفقات اللي صارت مع الشيطان الأكبر والتفاوض لا زال مستمرا. هنا نعود إلى العبارة السحرية التي أطلقت سابقا: يبقى الإسلامجي وتحديدا المتأيرن يشتم أمريكا إلى أن تناديه أمريكا فيأتي إليها صاغرا. شوفوا حفاوة وسعادة مثلا الأبواق المحللين السياسيين والناشطين على صفحات التواصل من لما تم بروز هذا الأمر. عم نحكي عن موضوع التفاوض ونحن مش مسكرين الباب للتفاوض. شوفوا سعادتنا الغامرة انه ايه لكن بنقعد، وين المشكلة طالما المصلحة؟ طيب لما الدولة بتقعد ليش لكن بدنا نوصفها بالدولة الخانعة الخاضعة يلي رايحة عم تقدم تنازلات للعدو وننصحها بالانسحاب من التفاوض؟ طبعا كرمال نحن نقعد،
ما هي مش المشكلة بالتفاوض، ما بحياتك انت المشكلة بالتفاوض، المشكلة بالمفاوض. يا اما نحن بدنا نقعد نفاوض، يا اما بدنا ايران تقعد تفاوض. اما انه الدولة اللبنانية اللي نحن ما بنعترف فيها بدها تروح تفاوض، يا الهي ما هذا العار.

ولك حلم حياتهم هودي كل اللي رافعين شعار الموت لأمريكا والشيطان الأكبر. حلم حياتهم أنه يودوا ولادهم يعيشوا بأمريكا، يودوا عائلاتهم تاخد الجنسيات الأمريكية، بيروحوا بيخلوا نسوين وتولد هونيك لحتى يطلع الولد معه الجنسية الأمريكية. حلم حياتهم يعيشوا على الطرائق الأمريكية، ملبسهم ومأكلهم وكل الأدوات اللي بيستخدموها شغل أمريكا، بس هذا الشتم لحتى يعلوا الصوت للبحث عن صفقة دائما، بعكس اللي بيتهمون بأنهم عملاء السفارة. لا بحياتنا كان حلمنا نروح نعيش بأمريكا، ولا بيعجبنا نظام العيش الأمريكي وطز بأمريكا من أولها لآخرة. إنما هن دائما يرفعون هذه الشعارات لأنه عارفين أن كذب ودجل وقت الجد بينقلبوا عليها، وما عندهم أي مشكل بالتبرير، جاهزين عندهم مئات الأبواق يلي بدها تبرر لألهم هذا الانقلاب. تعال أسترجع لك شوي من صفحات التاريخ للناس اللي بتحب تنسى بعض ضاوات. بال79 تم رفع شعار الموت لأمريكا من لما أجت جمهورية الملالي الإرهابية وقال نجحت الثورة الإيرانية. شوف الصفقات اللي صارت من وقتها. أول صفقة تذكر إيران جيت، وتذكر إيران كونترا، تذكر لما جيبوا راحوا إيران جيبوا أسلحة من إسرائيل، أيوة من إسرائيل لحتى يضربوا العراق السني بوقتها. فبوقتها كان عادي الموت لأمريكا، بس منعمل صفقة مع أمريكا ومع إسرائيل منجيب سلاح من عندها. تذكر الصفقة اللي صارت على ظهر أفغانستان، كيف سهلوا الدخول إلى أفغانستان وعملوا صفقة معه. تذكر الصفقة اللي صارت على ظهر العراق. تذكر الصفقة اللي صارت بال2015 مع أوباما على ظهر سوريا، وقتها لما عادي طنشوا على اللي عم يصير بسوريا، المهم نعمل الاتفاق النووي. ولغاية الآن بعد المفاوضات مستمرة للبحث عن شو، علنا بيقولك عم نبحث عن صفقة. نحن رافعين الشعارات كلها، بس عادي بنقعد مع قاتل المرشد ومع اللي دمر إيران ومع اللي عم يضربها ويحاصرها اقتصاديا بحثا عن صفقة. نحن بدنا كرمال الله شوفونا، أعطونا شرطة العالم، أعطونا دبرونا مصالحنا، فرجونا عن المصاري، عم ندور على مصالحنا. فمندور على صفقة عادي جدا، ننسى كل الشعارات السابقة. على فكرة من أسبوعين كمان يعني كان وفد من حماس ملتقي مع كوشنر الأمريكي المبعوث الأمريكي صهره لترامبو بالقاهرة بلقاء لمدة 3 ساعات، يعني استمر أكتر كمان، وطلعوا أشيدوا بالرئيس الأمريكي وبيانات الشكر عادي جدا يعني. أكيد الأمريكيين عم بيدوروا على مصالحهم، بيعدوا مع مين ما كان، بيعدوا مع الشيطان، مع المصنفين والإرهابية، هن بيدوروا على مصالحهم. نحن عم ندور على مصالحنا؟ قطعا لا، عم يدوروا على المصالح الشخصية. كل واحد عم يدور كيف بده يبقى بالسلطة، كيف بده ياخد بعض جزء من السلطة، كيف بدنا نحاول نكسب مكسب ما بدون ما نسلم كل السلاح، احتواء، ما بعرف شو، البحث عن عبارات. طبعا هلا بننسى بقى موضوع المقاطعه، وانه تذكروا الحملات تبيت الفنز عمز تبيت الحج، واوعى تروحوا على الحج، اوعى انتم عم تعطوا مصاري لبن سلمان اللي عم يعطيها لترامب، اللي عم يروح فيه يشتري فيها صواريخ لاسرائيل. هلا نسيناها عادي، ما تقاطعوا عادي جدا يعني، هو عادي يروحوا حجوا، بس انا بنقعد مع الامريكان ونطلع بنشكر الرئيس الامريكي بشكل مباشر. ونفس الشيء بالنسبة عنا يعني عادي بقى. هلا انسوا المقاطعة، صار من شرب بيبسي دخل الجنة، ومن أكل من ماكدو غفرت خطاياه، ما بننسى عادي، فتاوى دليفري من طلاعة تجارة دم ودين. تاريخ مليء بالانقلاب على الشعارات، فلذلك اوعى بالكم تتفاجئوا، اوعى تفكروا الموضوع مزح، الموضوع مش مزح ابدا. هلا اي نعم انتفضت السلطه اللبنانيه وقالت لك انا بس اللي فوض وانا اللي ما بعرف ايه بس بالنهايه لما امريكا بتقرب بدها تفوض بليجيا بتفوض، بالنهايه بتفوضها كرمال مصلحتها، كرمال تشوف كيف بدها تنفذ مصالحها. وعادي بتعرف انه هن ناطرين اي لحظه اي اشاره لحتى يركضوا ركض على اي طاوله تفاوض يقعدوا عليها، لانه هذا اللي عم يدوروا عليه، البحث الدائم عن السلطه، البحث الدائم عن مكسب شخصي، عن مكسب حزبي، عن مكسب تياري، لا اكثر ولا اقل. هيدا هو الواقع بكل بساطة، يعني يبقى يشتم أمريكا إلى أن تناديها أمريكا فيأتي إليها صاغرا، معلمتي شو بدك تكرم عيني، ويوجه الاتهامات للآخرين بالشيطنة والخيانة والعمالة وعملاء السفارات، كل الآخرين اللي هني ما عندهم أي رغبة من الرغبات اللي عنده إياها، اللي هو حلم حياته يعمل صفقة مع الشيطان الأكبر، حلم حياته يودي ولاده وعائلته يعيشوا هونيك، حلم حياته يتعاون معهم ويعمل الصفقات معهم لحتى يحقق مكاسب شخصية وحزبية، وكلها بشعارات دينية. يلا ناس شعب بينضحك عليه بشعارات، ارفع له شعارات وبيعوا إياها قد ما بده. هلا
هلا اكيد من بعد الانتفاضه اللي صارت من قبل المسؤولين بلبنان والرد على كلام توم براك اكثر من الرد على كلام ماطي، فطبيعي جدا انه يرجع شوي يلحس كلمه، ورجع عمل بالامس اطلاله اخرى وقال لك انه لا الحزب نحن مصنفين ارهابي وما نتفاوض معه، ونحن تفاوضنا مع الدوله ونحن بنمشي بقرار واحد بالسلطات الامريكيه. طبعا يمكن من بعد ما نعروه كمان هونيك بواشنطن قالوا له شو خبصت يا توم.

أما على الصعيد المحلي فأكيد هلأ بقى كل الشعارات السابقة اللي رفعت وكل المطالبات للدولة اللبنانيين وكيف هالدولة الفاجرة الداعرة العاهرة رايحة عم تفاوض، كيف عم تفاوض والناس عم تموت وإسرائيل عم تدمر، ننسى كل هالأمور هاي. إذا بدها تفاوضنا لقلنا، إذا نحن منجم نفاوض أو إذا رام بتفاوض عنا عادي بصير التفاوض حلو وبسمسم وحلال حلال حلال كما قال البحبحاني. أما إذا الدولة بدها تروح هي تعمل حالة دولة وتفاوض لا هيد بصير تفاوض حرام لا يجوز. وكلهم نفس الفكر، يعني إذا السلطة بدها تفاوض كمان هوليك بصير هيد السلطة المرتهنة لواشنطن، بس إذا نحن بدنا نفاوض حلو التفاوض مشو بيسكي سليك مع أحلى القعدة مع كوشنر ومنطلع بيانات دعم للرئيس الأمريكي ومنطلبه بالتدخل لقبع إسرائيل. عادي عادي عادي ان شاء الله تكونوا، يعني انا ان شاء الله تكون هالناس اللي بعدها عايشه بيظل هالمضللين والضالين هالفكر المنحرف هذا كل عم تشوف كل هالكذب وكل هالدجل وعم تكتشف كل اللي كنا نقوله من سنوات قديش هو حقيقه ناصعه الوضوح ما بدها تفسير من بعد اللي عم تشوفوه قدامكم. اما الناس بدها تضل عايشه بغيبوبه وغرقانه بجو الشعارات الخشبيه اللي بترفع وبينضحك فيها على العالم فصحتين على قلبكم، ان شاء الله بتضلوا كل عمركم هيك مغيبين ومضللين لشو لا تفيقوا، خليكن غرقانين وضايعين وعم يتجروا بدمائكن.

أنا أعطيتكم مراجعة سريعة، إذا بتحبوا أنتوا فيكن تفتحوا المراجعات قد ببكم من 79 لغاية اليوم، شوفوا الشعارات التي ترفع وماذا يطبق على الأرض. وصولا إلى الكلام الأخير لأماطي، نحن مش مسكرين الباب مع التفاوض مع أمريكا، مين قالكم مسكرين الباب؟ باب مفتوح على مصراعيه، أهلا وسهلا اللي بيحب يزي. وعلنا قال لك حسب المصلحة، إذا مصلحتنا تقتضي منفوض، مصلحتنا لا تقتضي من شيطان التفاوض، ومنعمل اللي عم بيفاوض عميل وعم يخدم أمريكا وإسرائيل. لنطلع بخلاصة بنرجع منكرر فيها عبارات ياما كررناها على مسامع حضراتكم الكرام، لم تكن مشكلتهم يوما بموضوع التفاوض، هن حياة قلبهم التفاوض والبزار، بزار والسمسرة، كانت مشكلتهم دايما مين اللي عم بيفاوض، ياما بدهم إيران تفاوض عنا، ياما هن بدهم يروح يدعوا على الطاولة بشكل مباشر ويقصوا الدولة اللبنانية. ولم تكن لديهم مشكلة يوما مع أمريكا اللي بيعدوها الشيطان الأكبر، هذا شعار للبيع، لأنه حلم حياتهم يعملوا صفقة مع أمريكا. يبقى الإسلامجي المتآرن يشتم أمريكا إلى أن تناديه فيأتي إليها.

صار وقت تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكل بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق، والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا. 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر.

مثل كل سنة بتاريخ 23 آب من 2013 لغاية اليوم، الناس والنواب والمسؤولين بيتذكروا الذكرى الأليمة للتفجيرين الإرهابيين اللي استهدفوا مسجدي التقوى والسلام بمدينة طرابلس، واللي قام فيهم طبعا محور الإرهاب بالنظام السوري البائد. وهيدا مش اتهام سياسي، هذا ما خلص إليه الحكم القضائي الصادر عن المجلس العدلي بلبنان. بعيدا عن الإنشائيات والجمل الوردية اللي تم اختيارها بتغريدات النواب والمسؤولين بالأمس لاستذكار هذا اليوم الأليم، لأنه بمعظمهم أساسا كان قاعد بحضن هذا النظام حتى من بعد الانفجار، وكان يروح ويجوا لعدو لا بل يطالبوا بالمصالحة معه. هلأ فاق ضميره من بعد ما سقط النظام، صاروا بدون يسترجلوا. يمكن لما بترجع إلى تلك الذكريات الأليمة وذاك اليوم الأليم بخضم المشاكل اللي كانت صايرة جبل تبين والمعارك والانقسام اللبناني مع انفجار الثورة السورية، الناس اللي ما كانت مطلعة على تفاصيل ذاك اليوم، نعم مثل ما الإسرائيلي بيفجر المساجد على رؤوس المصلين، أيضا هناك أنظمة إرهابية تفجر المساجد على رؤوس المصلين، لا ذنب لألا سوى أن وقفت مع الشعب السوري الثائر ضد نظامه، فلحتى يربوها أرسلوا لألا هذه المتفجرات للأسف، واللي قاموا فيها بعض من يحملون الهوية اللبنانية إنما ينتمون بعقل وفكر وحقد الطائفي إلى ذاك الفكر الضال. ب 23 آب من عام 2013 هز انفجاران إرهابيان مدينة طرابلس استهدفا مسجدي التقوى والسلام بالتزامن مع خروج المصلين أو نهاية صلاة الجمعة. هذه الجريمة المروعة يلي تركت وراها أكثر من 60 شهيد ونحو 800 جريح وفق ما ورد بالقرار الاتهامي بالملف. التحقيقات يلي انتهت بالمجلس العدلي، عم نذكر نحن بس من باب التذكير مشان الناس اللي بتنسى، المجلس العدلي أصدر حكمه بملف تفجيري مسجدي التقوى والسلام، وقضى وجهيا بإنزال عقوبة الإعدام بالموقوف الوحيد لغاية الآن بالموضوع يوسف دياب، وحبس الباقيين أحمد غريب 10 سنوات، وكمان قضت غيابيا بعقوبة الإعدام على الضابط بالمخابرات السورية محمد علي علي، وأدانته ومواطنه بجهاز الأمن السوري خضر عيروني بالتخطيط للجريمة، وأنزلت العقوبة ذاتها بناقل السيارتين المفخختين مع دياب المتهم الفار أحمد مرعي وخضر شنود، وأصدرت مذكرات توقيف كمان بحقهم. يعني اتهام واضح بالدليل وبالتحقيقات وبقرار صادر من المجلس العدلي. السؤال اللي بيسأله طبعا أي مواطن، مش بس أي مواطن طرابلسي، وين صارت هالقضية؟ يعني مش كارثة إنك تشوف مثلا بلبنان عايشين بعض الضباط وبعض الأسماء من ذاك النظام الإرهابي بحماية ميليشيا بالبلد، أو حتى يمكن بحماية الدولة؟ بعض الأسماء الوردة بالقرار الاتهامي مرقوا من لبنان هن وهربانين، مثل علي مملوك مثلا، بعضهم عايش بلبنان بحماية حزبية، بدل ما تكون الدولة عم تسعى لاقتصاص الحق والعدالة من هؤلاء، في ناس حاميتهم وفي ناس عارفة إنهم موجودين وما بتسترجي تلقي القبض عليهم. معقول قضية مثل هيدي هالقد حجمها واقفة على متهم واحد بس موجود بالحبس والباقيين فارين مثل رفعت هيد وغيره وغيره وغيرهم يلي هربينين، ويمكن ما بتعرف بكرة قانون العفو العام يشملهم بشي مكان. هيدا سؤال. السؤال التاني كمان يلي بينطرح بهذا الموضوع يوجه إلى الذين يظنون أن لدينا عدو واحد، يلي أصحاب نظرية نحن عدونا بس إسرائيل، أما الجرائم اللي بتعملها إيران واللي بيعملها كان النظام الأسدي واللي بيعملوها الميليشيات المنتمية لهم، فهيدي مجرد أخطاء، أخطاء عابرة، يعني بقى عليك أنه تسامح فيه عادي، ليه كرمال القضية، كرمال إسرائيل، كرمال أن عدو واحد بس. شو الفرق بيناتهم دخلك؟ يعني إذا واحد بيفجر مساجد والتاني بيفجرها، واحد بيحاصر ناس بيجوعهم والتاني بيحاصر ناس بيجوعهم، واحد بيدبح ناس والتاني بيدبح ناس، شو الفرق بيناتهم؟ بس بالهوية؟ يعني أنت مشكلتك مش مع الجريمة، مع المرتكب، إذا المرتكب بخصك فمعليش ما بأس، غلط يا أخوك الكبير وغلط، ماشي الحال يا عم يربيك.
لأنه ما بدنا ناخذ بالمواقف اللي بتصدر كل سنة، بتلاقي عشرات لبل مئات التغريدات اللي بتطلع والمواقف، وأنه يجب الوصول إلى الحقيقة والعدالة ومش من باب الانتقام، من باب إحقاق الحق. طيب أوكي كله تمام، أنتوا شو دوركم كمسؤولين كرؤساء أحزاب كنواب بس تستذكروا الذكرى بتاريخها وباقي الأيام تنسوها؟ ما أنتوا شغلكم رتبوا هذا الموضوع طالما عارفين أنه في بعض الأسماء هي هربانة ومقيمة بلبنان بحماية حزبية، أو على القليلة قطعت من لبنان هي وهربانة على روسيا. طبعا الانفجارين هودي كانوا ضريبة دفعتهم هالمدينة اللي وقفت حد الثورة السورية من يومها الأول ليومها الأخير، مش هناك شفتوا حفاوة الاحتفال وقت سقوط النظام البائد، فكانت الضريبة ان انتوا وقفتوا معهم، انتوا عم تدعموا ولو شعبيا عم تدعمون بالإعلام، انتوا تفضلوا هدوا لكم خدوا فتن قد ما بكم. وهيدي كانت واحدة من التفجيرات، تذكروا ميشيل سماحة اللي كان حامل معه 20 بومبونة نقلن من السلطات الأسدية إلى لبنان لحتى يفجر فيهم الكنائس والمساجد لحتى يعملوا فتنة وينقلوا الفتنة لعنا، وبالتالي يطلعوا هني ما عاملين شيء، هني مجرد أخطاء صغيرة بتقطع يا أخي كرمال القضية الأهم.

لما منقول الكلام صادر بحكم مبرم من المجلس العدلي، لأنه بتعرفوا بيفرق الاتهام السياسي عن الاتهام الموثق بقرار من المجلس العدلي. في اتهامات بتكون سياسية غير موثقة، أي نعم بتكون برضو هي حقيقية، بس في فرق بين الإدانة المباشرة من المجلس العدلي وبين الاتهام السياسي. مش هناك هذا النهار 23 آب مثل ما الناس بتتذكره بمأساويته وبإجرامه وبإجرام مرتكبيه لإرسال الرسائل الإرهابية مثل العادة، بتتذكر أنه هناك من يتقاعس عن تحقيق العدالة رغم الأحكام الصادرة. هلأ عادة بنختم هيك فقرات بعبارة سابقة تاريخ 23 آب عار يلاحق المجرمين، بس أي شو بدو يلاحوا ليلاحوا نهار لما ضربين بالبراميل المتفجرة، ضربين بالكيماوي، بغاز السارين، ما تركوا نوع من أنواع الجرائم ارتكبوها، فالعار ضربهم وين ما كان. أساسا وجودهم كان بالحكم، وجودهم بالسلطة، وجودهم بحياتنا هو عار للإنسانية. والعار الأكبر هن كانوا الحمقى الأغبياء اللي يطلعوا يدافعوا عنهم ويبرقون ودلوا يجتمعوا معهم لآخر لحظة وتناسوا أنه هودي ارتكبوا هيك جريمة لم ترتكبها سوى مثل إسرائيل.

وهي مناسبة لحتى نرجع نذكر النسيم بهذين التفجيرين الإرهابيين يلي أصابوا المصلين وأصابوا قلوب أقرباء يلي ما بينسوا مناظرهم المتفحمة، والناس اللي شاركت بالإنقاذ ما بتنسى هنهار المشؤوم هيدا، وما بتنسى المجرمين يلي ارتكبوا هالجريمة، لن تسامح ولن تنسى، وخاصة المدافعين عنه.

رغم أنه الثمن اللي اندفع كتير غالي بالوقوف مع الحق ضد الباطل، وهذا أمر معتاد بهالدنيا اللي الناس لا تتجرأ فيها على خوض مواقف الحق بقل قوة ورجولة، إلا أنه بعتقد هالمدينة تفخر تماما أنه بقيت واقفة حد الشعب المظلوم.

وقفت بوجه الظالم اللي ارتكب الجرائم بلبنان وبسوريا وتفخر أن وصلت لنتيجة سقوط النظام رغم كل المآسي من تفجيري التقوى والسلام وصولا إلى مذكرات الاعتقال التي يزاج بها بالشباب بالسجون، فيما الآخرين اللي كانوا راحوا يدافعوا عن المجرم يسرحون ويمرحون وما حدا بيحاكمهم. ملف آخر وهو من الملفات كمان الجدلية الكبيرة. اليوم بتنتهي التأشيرة الدبلوماسية للسفير اللي اختارته جمهورية الإرهاب الملالي الإيراني لحتى يكون بلبنان، عم نحكي عن الشيباني الإيراني. بتعرفوا القضية اللي صارت فجرت أزمة من فترة لما أعلنت الحكومة أنه هذا الشخص هو شخص غير مرغوب به، وبالتالي كان من المفترض أن يغادر من وقتها، إنما التدخلات اللي صارت من قبل الثنائي والتهديد بتفجير الشارع خلوا الحكومة تتعاطى بنوع من المياعة مع الموضوع وقالوا لك خلي باقي بالسفارة، بس نحن ما بنعتبره سفير ولم نستقبله ولم نسمح له بممارسة النشاط الدبلوماسي، وهذا اللي صار لغاية اليوم. اليوم صرنا أمام امتحان آخر لأنه برضو عم يجري البحث عن تخريجي على الطريقة اللبنانية لبقاء السفير وأعطائه إقامة مجاملة، هل هيدي تعطى للدبلوماسيين السابقين بالبلد؟ بينما هناك فريق من اللبنانيين يطالب بطرده فورا لأنه خلص خلصت التأشيرة وأي تجديد لها بيكون عم يضرب قرارات الدولة. بهالإطار اخترنا المقال اللي بدنا نقرأ منه لحضراتكم لليوم من صحيفة نداء الوطن لزميلنا نخلع ضيمي، واللي بعنوان بين ارحل وابقى، من يحكم لبنان، الدولة أو إيران؟ يبدأ نخلع ضيمي مقاله: ليست مسألة انتهاء تأشيرة السفير الإيراني المعين في لبنان محمد رضا شيباني ب 24 آب مسألة تقنية تتعلق بجواز سفر أو بختم إقامة، ولا يمكن اختزالها بصلاحية إدارية لتمديد تأشيرة أجنبي أو تجديد إقامته، فقد سبقت ذلك واقعة قانونية وسيادية أعلى مرتبة، إعلان الشخص شخصا غير مرغوب به persona non grata وطلب مغادرة الأراضي اللبنانية. ومنذ تلك اللحظة تبدل المركز القانوني للمسألة برمتها، فالقاعدة الأساسية في القانون الدبلوماسي كما كرستها المادة 9 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية عام 1961 تعطي الدولة المستقبلة الحق في أي وقت ومن دون أن تكون ملزمة ببيان الأسباب في إعلان رئيس البعثة أو أحد أعضائها الدبلوماسيين شخصا غير مرغوب فيه، وعندها تصبح الدولة الموفدة ملزمة باستدعائه أو بإنهاء وظائفه في البعثة، وإذا امتنعت عن ذلك أو لم تفعل خلال مهلة معقولة يحق للدولة المستقبلة أن ترفض الاعتراف به عضوا في البعثة الدبلوماسية. وهذا ليس إجراء بروتوكوليا عابرا بل أحد أوضح مظاهر سيادة الدولة في علاقاتها الخارجية، فالصفة الدبلوماسية لا تقوم على إرادة الدولة الموفدة وحدها بل على قبول الدول المضيفة. متى صدر قرار إعلان شخص غير مرغوب فيه وطلب منه المغادرة لا تبقى الإدارات المعنية أمام سلطة استنسابية حرة بشأن منحه سندا جديدا للبقاء، وظيفتها تصبح تنفيذ القرار القائم لا إعادة تقييمه ولا تعطيله، فالسلطة التي تمنح التأشيرات أو تجدد الإقامات تمارس اختصاصا إداريا ضمن الإطار القانوني والسيادي للدولة ولا تستطيع استعمال هذا الاختصاص لإنشاء مركز قانوني يناقض قرارا واجب النفاذ. إذا كان مضمون القرار هو أن هذا الشخص لم يعد مقبولا وطلب منه المغادرة، فإن منحه إقامة جديدة يؤدي إلى نتيجة معاكسة تماما، السماح له بالاستمرار في البقاء ولا يمكن قانونا الجمع بين المركزين، إما أن يكون قرار المغادرة قائما ونافذا فتلتزم جميع أجهزة الدولة بنتائجه، وإما أن تتخذ الدولة قرارا جديدا وصريحا تغير فيه موقفها. أما إبقاء القرار قائما ثم منحه إقامة جديدة بتخريجة ما
فهو في النتيجة إفراغ إداري لمفعول قرار سيادي. بتابع نخلع ضيمي استعرضه يمكن من الناحية القانونية أكثر حتى نفهم القوانين الدبلوماسية سواء بلبنان أو بالخارج. يكتسب انتهاء التأشيرة ب 24 آب أهمية واضحة، فمنذ ذلك التاريخ يحتاج أي بقاء قانوني جديد إلى قرار إداري جديد، فالتأشيرة ومهما كانت حجيتها لا تعيد اعتمادا تم سحبه، وتجديد الإقامة لا يلغي قرارا سياديا بالمغادرة. كذلك لا يمكن استخدام عبارة تسوية الأوضاع كغطاء لإعادة إنشاء حق بالبقاء يتناقض مع قرار سابق بالمغادرة، إذ إن الإدارة ليست كيانا مستقلا عن الدولة، ولا يستقيم أن تعلن الدولة في علاقاتها الخارجية أن شخصا لم يعد مرغوبا فيه ثم يمنح سندا قانونيا جديدا للاستمرار بالإقامة، فهذا التناقض يضرب وحدة إدارة الدولة وصدقية قراراتها الدبلوماسية. وفي المعلومات أن هناك أطرافا سياسية تطرح مخرج الحصول على تأشيرة جديدة للسفير لكونه خدم في لبنان سابقا، وينطبق عليه بروتوكول الإقامة الدائمة للسفراء السابقين ولكن كمواطن إيراني، ولكن مراجع قانونية عليا تؤكد أنه حتى لو كان هناك نظام أو ممارسة تمنح بعض السفراء السابقين تسهيلات بالإقامة، فإن ذلك ليس كافيا لتجاوز قرار إعلان شيباني شخصا غير مرغوب فيه. ويؤكد أن القواعد اللبنانية الخاصة بإقامة المجاملة تشمل الدبلوماسيين الذين سبق لهم أن عملوا في لبنان ويرغبون في الإقامة فيه بعد إحالتهم على التقاعد، وهنا تكمن المشكلة الأساسية في حالة شيباني. هل هو دبلوماسي سابق متقاعد يرغب في الإقامة في لبنان كمواطن إيراني، أم أنه الدبلوماسي نفسه الذي سحبت الدولة اللبنانية موافقتها على اعتماده وأعلنته رسميا شخصا غير مرغوب فيه على الأراضي اللبنانية وطلبت منه المغادرة؟ بيختم نخلع ضيمي مقاله في المحصلة: المسألة ليست في ختم ينتهي في 24 آب، المسألة أخطر بكثير. هل يحترم لبنان قراره السيادي أم يلتف عليه؟ فالتأشيرة لا تلغي قرار بيرسونا نون غراتا، والإقامة لا تعيد اعتمادا سحب، وتسوية الأوضاع لا يمكن أن تتحول إلى تسوية للقرار السيادي نفسه، فإذا أرادت الدولة التراجع فلتتراجع بقرار واضح وصريح، ولتتحمل مسؤولية قرارها السياسي والقانوني والدبلوماسي. وبين ارحل وابقى لا تكون القضية قضية إقامة، إنما تكون القضية من يحكم ومن يملك الكلمة الأخيرة في الدولة. في المحصلة، إذا كانت الدولة تسعى فعليا إلى وضع حد للدويلة وإبراز ذلك للمجتمع الدولي، فأقل الإيمان توقيف هذا الانقلاب وترحيله، وإلا فعلى قرار بناء الدولة السلام.

عايدة، بالنسبة للتفنيد القانوني لقرار الدولة اللبنانية بإعلان الشيباني شخص غير مرغوب فيه والمآل القانوني لهذا الموضوع، أما من حيث المعلومات فالمعلومات الواردة لحضرتنا بكل توضع بتقول أنه المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير وبموافقة رئيس الجمهورية اتخذ قرار يقضي بالموافقة على منح شيباني إقامة بلبنان في حال تقدم بطلبه، وبذلك لن يغادر الشيباني الأراضي اللبنانية بالمرحلة الحالية على الرغم من استمرار الإشكالية المتعلقة بوضعه الدبلوماسي. وهذه التسوية الوصلوا لها كرمال ما تنفجر العلاقات مع إيران على الآخر، أو كرمال لا يستطيع البعض بالداخل تحريك الموضوع من الباب الطائفي، عم يحكوا طبعا عن جماعة الميليشيا. بينما هناك معلومات أخرى بتقول أنه السفير سيغادر لبنان بناء على الصفقة اللي تم الحديث عنها بإخراج الضباط للحرس الثوري من أنفاق علي الطاهر، فمقابل هاي في هاي. خلينا نشوف الساعات القادمة شو بتحمل معها من جديد بهذا الموضوع، إنما أكيد الدولة أخذت قرار وعليها تنفذه. أما التحايل على الطريقة اللبنانية الفنائية والحربقة فهي بتؤدي إلى أنه الثقة تزداد فقدانا بين الدولة ومواطنيها وبين الدولة والدول بالخارج، لما بتشوف انه عندك دولة بتاخد قرارات بس ما بتعرف تطبقها، مثل موضوع حصر السلاح وبيروت منزوعة السلاح، بتصير كلها قرارات ورقية لا تقوى القوى الأمنية والقضائية على تنفيذها لأنه بتخاف من سلاح الميليشيا. خلينا نشوف مراجل دولتنا اليوم، هل رح تحط إجرة بظهر الشيباني وتقول له أرش أوت، ياما رح يتحايلوا مثل العادة على القانون ويلاقوا له تخريج إنه منعطيه تجديد للإشارة بس مش كسفير، كمواطن إيراني حب يعتزل بلبنان ما تشع اعتزاله يعملوا بالمدينة الرياضية. ونحن من جهتنا والله ما فينا إلا نهديها الغنية ونتمنى له إنه يغادر بسرعة، حل عن زمانه يا رجل، عم بقلبكم شو بلا زوق. واحد دولة مكحشته وقالت له انت شخص غير مرغوب فيه وبعده الملزقين عندنا، لو خي حلو عنا حلو عنا، الله مع دويليبك روح والقلب دعيلك داع ليك.

شفتوا كيف التخريجات بتصير على الطريقة اللبنانية؟ كل شيء بنقدر نخترع له طريقة للحل بطريقة ليموت الديب ولا يفنى الغنم، انه يابا نحن عم نراعي عم نراعي بدلين عم نراعي لتحولت ارضنا الى مراعي. خلاص طيب تاخدوا قرار نفذوا، ما قادرين تنفذوا ما تاخدوا للقرار. طيب ببساطة يعني بلا هالولدنات هاي. سوء إقامة مجاملة، بتجامل واحد قاعد غصب عنك بأرضك، بتجامل واحد محترم مش واحد بلا أخلاق ومش محترم. بعدين خايفين قد ما تنفجر العلاقة معنا وتنفجر خايف، خليهم بركي بيزعلوا، بركي بيزعلوا بيقطعوا العلاقات معنا وبيحلوا عن طيبة قلبنا على الآخر، بركي بيحسوا بيصير عندهم شوية دم. على كل حال بالفقرة الأخيرة اخترنا نحكي بموضوعين من المواضيع الترند، كمان ضمن هالمواضيع مع كمان قصة التأشيرة هي موضوع ترند، قصة الحديث الماطي والغرام والغزل بالأمريكي موضوع ترند. بس بالأول أنا آسف، يعني قبل ما أحكي بأول موضوع أنا آسف، أنا بعتذر من حضراتكم ومن يعني حسن استماعكم واحترامكم، لأنه مرة جديدة موجود معنا قضية الجوز المألوم فردي سانشاين ودكتور تفو. لا ليس من باب حفل الطلاق، لو لسه وقفت على حفل الطلاق اللي صار يوم السبت والمشاهد اللي تم تصويره وعلى الفرح والزغاريد واللي صار كنا قلنا عادي، يعني ما فضي نحكي عنه بما أنه شيء تافه وتجارة التفاهة مستمرة. لا، لأنه تزامن حفل الطلاق مع إلقاء القبض على دكتور فود شخصيا المطلوب للعديل. شو محظوظة هالسانشاين، يعني شفت لما مرتك بتغضب عليك أو طليقتك، لما المدام بتغضب عليك هيك بيصير فيه، يعني بتعمل لك حفلة طلاق وبتقعد بتعمل احتفال وبنفس الوقت يلقى القبض عليك، يا لطيف من غضبة. وأخيرا السلطات اللبنانية ألقت القبض على جورج ديب الملقب بدكتور فود من منزله بعكار، وقال لك هالشي بحسب المعلومات الأمنية من بعد شهر من الملاحقات، آخر شيء نجحوا بإلقاء القبض عليه، الخاصة وأنه هو كان خلال تصوير محتواه عم بيغير بيته وعم بيغير بسيارته وعم بيغير بأرقام التليفون اللي بيستخدمها كرمال يدل متخبى بضيعته، إلا أنه بالأمس وسبحان الله عشية حفل الطلاق قدروا أن يلقوا القبض عليه. صانع المحتوى التافه مدان غيابيا بحكم مؤبد بجرائم إتجار وتهريب المخدرات ألقوا القبض عليه بعد أشهر من توريه عن الأنصار. وبتقول المصادر القضائية أنه الأجهزة الأمنية أوقفت جورج ديب المعروف بدكتور فود واللي لديه أكثر من 8 ملايين متابع على صفحته. التوقيف جرى بمداهمة على منزله بعكار بأقصى شمال لبنان، وسينقل ديب يلي بيملك مصنع للسكاكر كان يستخدمه بتجارة المخدرات بحسب مذكرة التوقيف إلى قصر العدل بجبل لبنان لإعادة محاكمته بجرائم الإتجار بالمخدرات، وذلك بعد الحكم الغيابي اللي صدر بحقه عن محكمة الجنايات بجبل لبنان واللي قضى بالسجن المؤبد بحقه قبل أشهر. المديرية العامة شعبة العلاقات العامة بالأمن الداخلي قالت ببيان رسمي أنه بإطار المتابعة المستمرة اللي بتقوم فيها قوى الأمن الداخلي لملاحقة المطلوبين وتوقيفهم، وبتاريخ 23/8 أوقف الدورية من مفرزة حلبة القضائية بوحدة الشرطة القضائية المدعو جورج ديب مواليد 86 الملقب بدكتور تفو فود يعني بحق مذكرتا إلقاء قبض وتوقيف بجرم مخدرات، وذلك بعد شهر من الاستقصاءات والتعقبات بعملية دهم محكمة لمنزله برحب عكار. وأشارت المديرية لأنه المفكور كان عم بيقوم بتصوير محتوى ثم يتعمد مغادرة مكان إقامته وتبديل المركبات وأرقام الهواتف اللي بيستخدمها بصورة متكررة بمحاولة لا تفادي رصده وتحديد مكانه، مشان هيك عذبهم لحتى ألقوا القبض عليه. وبرضو من باب تذكير حضراتكم أنه مذكرة التوقيف صدرت من بعد التحقيقات الواسعة اللي أجراها القضاء اللبناني قبل سنتين بحق ديب بجرائم تصنيع المخدرات والإتجار بها وتهريبها إلى الخارج،
وبوقتها قالت الوكيلة الوطنية للإعلام أنه القرار إجا على إفر ضبط حلوى ومواد غذائية بالمطار مصنعة بمعامله ومحشية بالمخدرات وكانت معدة لشحنة إلى إحدى الدول الخليجية. هلأ القرار جيد يعني منيح وأخيرا لقطوه يعني بعد سنتين وبعد شهر من إصدار مذكرة التوقيف. بس هي المفارقة صارت أنه يوم السبت كان حفل الطلاق بالليل، الأحد صباحا جرى توقيفه وتصويره، يعني الصورة انتشرت بشكل كتير كبير. وطبعا شماتة هائلة من أنصار سونشاين الكندية صاحبة الأصول الفلسطينية واللي لديها 15 مليون متابع على صفحتها. عم تتخيلوا أنتوا تجارة التفاهة؟ سونشاين عنده 15 مليون متابع ودكتور تفو عنده 8 مليون، هاي 23 مليون متابع لهودي جوز التيفين. مع تجارة التفاهة كله صار محتوى، الزواج محتوى، الطلاق محتوى، الحمل محتوى، كشف جنس المولود محتوى، الولادة وتصويرها محتوى، الخلاف، المصالحة، الخيانة، طلاق، هلا حفلات الطلاق آخر شيء، بكرة بنشوف منها كتير، هاي رح تصير ترند. طالما كله بيجيب ترند وكله بيجيب مصاري وكله بيجيب جمهور فيلا وين المشكلة، خلي حياتنا هيك مشاعر. انتبه يا عزيزي ما تغضب عليك المدام، شوف دعوة على دعوة واحدة راح الزلمة سلطة.

أما الموضوع الثاني والأخير طبعا البنان توقف عنده، هو للأسف مرة جديدة كان بالأمس شائعة تطال أبو سليم صلاح تيزاني الفنان اللبناني القدير والمحبوب عند العالم. بارح طلعوا إشاعة للمرة المليون أنه صلاح تيزاني توفى، وبلشنا نشوف النعوي والناس تنعي وتنزل صوره. الزلمة طلع بفيديو، الله يطول بعمره يعني ويحفظه بصحته، طلع بفيديو عم بيعاتب الناس ويقول لهم يا عمي والله يستني على قيد الحياة، ما بعرف ليه مستعجلين علي هالقد يعني، تركونا نعيش الكم يوم الباقيين بسلام. وأكد أنه الحمد لله صحته تمام وعم يجري الفحوصات الدورية، وهيدي من المرات النادرة اللي بيصور فيديو هو هيك بشكل مباشر وحدا صور له إياه عنده بالبيت، وحقه يعتب على العالم يعني. ما بعرف، بعتقد هو يعني أبو سليم ودوريد لحام وعادل إمام أكتر ثلاث فنانين لحقتهم الإشاعات، صارت الناس موتهم ومعيشتهم شي مليون مرة. ودغري من الجر يعني ما حدا بيسأل إذا الخبر مزبوط ولا لا، ببلش الناس بدأت تتسابق لأعلان النعي وكتاب الكلمات واختيار العبارات الشعرية والتقدير التقدير أنه تحترموا حياته الزلمة، كلنا حنموت لحين يعني لحين تنشروا هذا النعي. كل مرة بتصير نفس القصة، وبيطلعوا الإشاعة بيكذبوا الكذبة وبيصدقوها، ببلش بقى مجموعات الواتساب وببلش الناس على السوشيال ميديا تنشر النعي وبيطلع الخبر مش مزبوط. خيا شو مستعجلين على العالم يعني، مستكترين عليهم انه بعدهم عايشين لحين، كلنا حنموت ما حدا بيع على قيد الحياة. يعني اللي بيحضر الفيديو تبعت ابو سليم بيشوفوا قديش يعني صوته فيه عتب يعني، صوته كتير حزين انه ملاحقين بالشائعات، كل شهر لازم تطلعوا علينا شائعات، تركونا نعيش الكم يوم بعد باقيين بسلام. يعني احنا مبتعدين عن الاعلام ومبتعدين عن التمثيل، مستكترين علينا هاليومين.

بالنهاية حقك علينا يعني، مع أنه نحن ما ندخلين بهذا الترند ولا دخلنا بهاي الشائعات بيوم من الأيام، لأنه منتأكد دايما من الأخبار قبل ما ننشرها، بس حقك علينا شو بدنا نعمل. عنا جيل تافهين بيركضوا دايما يتسابقون على الأخبار الكاذبة وعلى أنه مين حط الخبر بالأول ومين بده يكتب أكتر جملة فيها هيك مشاعر كرمال تجارة الدراما. والله كان معه حق أبو سليم، من شي 30 سنة غنى بوحدة من مسرحياته لا يا ماما جبتيني بهالأيام وخلفتيني. كان معه حق، أيام صعبة فيها تجارة التفاهة قدام عينك، وفيها الناس اللي صاروا أصحاب محتوى دليل على الكذب والدجل.

أولاد فلسطين محمد عساف وسان ليفانت مجتمعين بدو جديد عم يحقق نجاح كتير كبير من لما نزل يوم السبت. طبعا مع الفرق كبير بالأصوات، يعني محمد عساف مطرب صوته جميل بينما الآخر علق. بس عملها السياسة الناجحة، عم ينطنط من فنان لفنان، من هيفا لمحمد عساف لتوليت، أي فنان يجي عم يروح يعمل معه

0: بكرة هي بتصير أغنية ليلة الحن، أغنية ليلة العرس. بنت البلد محلاها بالمسكر وبناها، جيبوا الورد زينوها. هاي بنت البلد محلاها من باب تشجيع المنتج الوطني.
1: حب بلدك حب صناعته. مكان حط مكان ومسكر.

صاحبي حلقة اليوم التنين بداية الأسبوع بيكون وصل لنهايته. أتمنى تكونوا قضيتوا معنا وقت ممتع مثل ما بتمنى لكم. بيت نهار سعيد ونشيط جميعا وين ما كنتوا عم تسمعوا تريبولي اف ام شبكة إيفا على طرابلس إن كنتوا بلبنان أو خارج لبنان. بنت البلد محلاها الموعد يتجدد في الغد إن شاء الله بحلقة جديدة وخبريات جديدة مع تريبولي لايف من هلا لوقت. ما بينا غير نتمنى لكم الخير والعافية والأمان.

هلا للي عم يسألوني ليش اعتذرت قبل خبرية الدكتور فودول قال قبض عليه، لأنه بصراحة أنا بخجل أحكي بهيك مواضيع، والله بخجل، بحس حال الواحد كتير تافه يعني، وخاصة لو بلاقي موضوع هالقد متصدر ومشاهد حفل الطلاق وصورة إلقاء القبض وهو محبوس. شو بعمل؟ هاي تجارة التفاهة.

0: الطف
1: بيعمل. تعرف شو هلا هلا فهمنا هي عم تسعى لحصد اتنشن, عايزه اتنشن ومصاري وكذا وترند, بس هالتفين اللي يجوا حضروا حفل الطلاق داودي تفين داودي هيك ناس ما عندهم اي شيء يفكروا فيه, قديش داودي ناس ما عندهم عالم. قال واللي اجت من السعودية واللي اجت من مصر واللي اجت ما بعرف مين, قال قصدين كمان يجوا يقفوا حدا وما اسموها ليلة الطلاق, لك ليلة بناء المستقبل الجديد اذا بتقولوا تريدوا, ما تقولوا ليلة الطلاق. اتنشن عايز اتنشن. يلا بكرة بتصير بتغني كمان, بتنزل لنا شغلية جديدة, بتعمل عرض كرمال زبون جديد, شو بتعود هيك بلاش غير هي الصدفة يمكن اللي خلت الموضوع هلقد ياخد ضجة, صدفة انه نفس الليلة كان القاء القبض على دكتور تفو. هاي لما المدام تغضب عليك شوف.

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت. نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتي.
1: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
1: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم،
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
1: وخبرت معلماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألتي عن الأقساط؟
1: طمن، مريحة جداً. مدرسة جنة الأطفال روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزة طرابلس الزهريدي بناية عزم المواد. 06-426-102 و03-59-75-70.
3: نقيت غراد البحر؟ نقيت غراد الجبل؟ نقيت غراد جوزيك؟ وين غرادك؟ والهو بورتوبيلو.
4: وبهالصيفية ما بتولع إلا مع بورتوبيلو. صيف كيف مع بورتوبيلو، بالألوان، بالألبسة، بالنيو كولكشن عند بورتوبيلو، نسائي ورجالة وغراد شو ما بدكن، للبحر، الجبل، وين ما كنتو، بورتوبيلو دايما الأول بالاختيار. بورتوبيلو، إشارة عزمي مقابل بنك عزمي.

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة ابتدائي متوسط ثانوي بالإضافة إلى قسم الصعوبات، نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027،
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-75-80-80 أو 71-75-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على الإنستا، تيك توك وفيسبوك لتضلوا متابعين كل شي جديد. تشيكن بريست بحلته الجديدة يرحب بكم.
1: تشيكن بريست ناتشرال اند فريش، أشهر وجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروستد عنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسوارير لجميع المناسبات.
0: عند تشيكن بريست الجودة مضمونة،
1: أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوقة. تشيكن بريست، أوتوستراد بخعون الضنية، الساحة العامة، قرب ساعة بخعون. ديليفري 79-142-36، 06-242-38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

06-380-150 أو 151 هو 03-18-48-66 أو 03-76-04-70. الأمين. The easier, the better. Easy. Tripoli FM Superstation.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. لضرورات تقنية وتنظيمية تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوها ندفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. أوتيل ومنتجع أرادوس الترام الكورة بيقدم السبت 5 أيلول سهرة فنية مميزة مع النجم عصام فوزي.
2: أنا بعشقك أنا
0: أرادوس، أحلى أجواء السهر، ومنستقبل كافة مناسباتكم السعيدة على مدار الموسم بصالتنا أوتدور وإندور. حجز ولمزيد من المعلومات أوتيل ومنتجع أرادوس الترام الكورة 70-111-242 أو 81-111-242.
2: بتونس بيك وانت معايا.
0: أورك أمبر، صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها مش إجباري، هيدا اختياري. أورك أمبر، معطرات بيت، جو وفرش ومعطر شعر، للسيارة معطر تعليق ورش، أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك، مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب، وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أورك أمبر، تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
3: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة صار لازم يصير عندكن عنوان واحد، شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي، هلأ وقتها.
0: عندك وقت وحابب تتعلم لغة جديدة وتحصل على شهادة عالمية؟ مركز النظام البريطاني للغات، دورات باللغات الإنجليزية، الفرنسية والألمانية، وكمان دورات ومهارات عديدة مثل الدورات التطبيقية بالتصوير، الإضاءة والمونتاج، التسويق الإلكتروني، الكمبيوتر والصيانة الخلوي، مع برامج حسب الطلب مثل المحاسبة، سوفتوير، الحلاقة ومساعد صيدلي. مركز النظام البريطاني للغات، طرابلس ساحة النور طريق المعرض مقابل ليبون بوست، بناية دار السلام الطابق الثالث، وكمان بالعبدة دوار العبدة بجانب المسجد. لمزيد من المعلومات التواصل مع الأستاذ علي جود 70-660-891.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% بالمئة على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل لسبعين بالمئة على باقي التشكيلة. دزف طرابلس شارع عزمي 06-445-255. من أجيال وعبر الزمان لجودة عنوان وبمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا اسم واحد، علم الدين. تحني جام نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. تحني جام فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. تحني جام طرابلس أبو سمرة مفرق دار الزهراء 03-71-78-83 أو 03-13-20-5.

0: صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة. خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير. عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية. فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية. الخضار والفواكه بأفضل نوعية وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عبد الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 1-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.
1: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
1: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم،
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
1: وخبرت معلماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألتي عن الأقساط؟
1: طمن، مريحة جدا. مدرسة جنة الأطفال روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزها طرابلس الزهريدي بناية عزم المواد. 06-426-102 و03-59-75-70.

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة، ابتدائي، متوسط، ثانوي، بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027،
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-75-80-80 أو 71-75-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكل بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على

0: بيستاشيو تشيكن طرابلس المينا مستديرة بيستاشيو 06-22-22-08 و 81-22-22-08
1: شو طيب؟
2: سياحة المخابز بلبنان قطاع سياحي من لون جديد لتقود كل سايح من بلد بعيد وتشتغل كمرشد سياحي لمسارات منظمة حول المخابز اللبنانية واللقمة يلي بتعكس ثقافة الأرياف والأسواق الشعبية. براد توريزم قطاع سياحي جديد، اتصل وشوف فرصك للعمل بهالقطاع شوية. للاستفسار 03-77-45-60.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي اف ام على 101.5 بدنا نعذبكم زيحوا شوي. تريبولي اف ام لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي اف ام صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 اف ام. أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي اف ام 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن. هزوها ندفة للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. عم تبحث عن تعليم حقيقي ومستقبل واعد؟ انت هلأ بالمكان الصحيح. تعلن مدارس التميز النموذجية عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. انضموا إلنا لتكونوا جزء من عالم التميز. مدارس التميز النموذجية أكثر من 10 سنوات بمسير التعليم وبناء الأجيال. هدفنا التعليم، القيم، التربية والأخلاق، ريبوتكس، ذكاء اصطناعي، حساب ذهني والأقساط مخفضة. والتسجيل متاح للطلاب اللبنانيين من الروضة الأولى حتى المرحلة المتوسطة. مدارسنا هي العطاء والذكاء الاصطناعي الضمنية، التميز النموذجية البيرة، عكار الوطنية، خريبة الجندي، الحكمة أبو سمرة، الرابية الخضراء، المنية، الفجر، البداوي، المشرقية، برج العرب. وللاستعلام أكثر 76-015-937 أو 70-26-80-08.
2: يا رجال انت وجاي جبلنا معك هالكم غرض.
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
2: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما وكل يوم في مفاجآت جديدة.
2: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوز مول طرابلس، الضم والفرز،
2: بحر العين الكورة، الطريق العام، وأبو سمرة ساحة سعدون.
1: راد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، لهواة وعشاء سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي أم أكس، رولر باتان، سكيت بورد. Red Power Karting Club by عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسي وأطيب أرجيلي وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. Red Power Karting Club by عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد الميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا 03 9

0: Triple FM.
1: The Power Hour. The Superstation.
2: Number one.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-0807-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل70% على باقي التشكيلة. دزف طرابلس شارع عزمي 06-445-255. بدك سيارتك تكون جاهزة دايما للطريق؟ الحل عند هاشم كوندور. عنا أفضل الإطارات، تبديل زيوت، فلاتر، بطاريات، إكسسوارات، ميزان وترسرس، وصيانة عامة للسيارة. خدمة سريعة واحترافية. وجديدنا خدمة تي بي ام اس لفحص وبرمجة حساسات ضغط الإطارات، بالإضافة لفحص وصيانة الفيتاس على أيدي مختصين وبأحدث الأجهزة. هاشم كوندور، الفرع الأول مجلية، مستديرة حاجز الجيش، 81-273-527. فرع تاني طرابلس سكة الشمال بجانب الطبابة العسكرية، 81-344-482. هاشم كوندور، كل اللي سيارتك بتحتاجه بمكان واحد. وهالفترة فحص الفيتاس مجانا، ما تضيع الفرصة. السبت 29 آب، مطعم مسايا زمان بيقدم سهرة من أحلى سهرات الصيف مع النجم مجيد الرمح.
2: أنا الملك أوعى تنسى، بات علي ما تعلى.
1: النجم رشيد فوعاني.
3: واللي بيتحدانا واللي ينزل على الميدان.
1: والنجمة كلارا ريحاني.
4: أحلى منك ما لاقي داخل رب الهضامي.
1: للحجز ولمزيد من المعلومات، مطعم مسايا زمان، كفر ديوس صغرتا، 03-928-910.
5: يا عفو الله الحلا والغمزات ما أجملا، سبحان الله مكملا ومتأني برسمه.
1: عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج، بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافيه الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرمرمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافيه الدرج، طرابلس التل، مقابل الأبي سي، درج التل، 03-548-48-45.

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شيء لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت. نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
1: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
1: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم،
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
1: وخبرت معلوماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألتي عن أقساط؟
1: طمن، مريحة جدا. مدرسة جنة الأطفال روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزة طرابلس الزهريدي بناية عزمي المواس. 06-426-102 و03-59-75-70.
3: نقيت غراد البحر؟ نقيت غراد الجبل؟ نقيت غراد جوزيك؟ وين غرادك؟ والهو بورتوبيلو،
4: وبهالصيفية ما بتولع إلا مع بورتوبيلو. صيف كيف مع بورتوبيلو، بالألوان، بالألبسة، بالنيو كولكشن عند بورتوبيلو، نسائي ورجالي وغراد شو ما بدكن، للبحر، الجبل، وين ما كنتو، بورتوبيلو دايما الأول بالاختيار. بورتوبيلو، إشارة عزمي مقابل بنك.

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة، ابتدائي، متوسط، ثانوي، بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027.
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا، المقاعد محدودة.
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-75-80-80 أو 71-75-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس.

0: بحلته الجديدة يرحب بكم.
1: تشيكن براست ناتشرال اند فريش، أشهر وجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروستد عنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسوارير لجميع المناسبات.
0: عند تشيكن براست الجودة مضمونة،
1: أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوقة. تشيكن براست، أوتوستراد بخعون الضنية، الساحة العامة، قرب ساعة بخعون. ديليفري 79-142-36 06-242-38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوا ندفة للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. أوتيل ومنتجع أرادوس الترام الكورة بيقدم السبت 5 أيلول سهرة فنية مميزة مع النجم عصام فوزي.
2: أنا بعشقك أنا
0: أرادوس، أحلى أجواء السهر، ومنستقبل كافة مناسباتكن السعيدة على مدار الموسم بصالتنا أوتدور وإندور. للحجز ولمزيد من المعلومات أوتيل ومنتجع أرادوس الترام الكورة 70-111-242 أو 81-111-242.
2: بتونس بيك وانت معايا.
0: أورك أمبر، صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها، مش إجباري هيدا اختياري. أورك أمبر، معطرات بيت جو وفرش ومعطر شعر، للسيارة معطر تعليق ورش، أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك، مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب، وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أورك أمبر، تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
3: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة صار لازم يصير عندكن عنوان واحد، شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي، هلأ وقتها.
0: عندك وقت وحابب تتعلم لغة جديدة وتحصل على شهادة عالمية؟ مركز النظام البريطاني للغات، دورات باللغات الإنجليزية الفرنسية والألمانية، وكمان دورات ومهارات عديدة مثل الدورات التطبيقية بالتصوير الإضاءة والمونتاج، التسويق الإلكتروني الكمبيوتر وصيانة الخلوي، مع برامج حسب الطلب مثل المحاسبة سوفتوير الحلاقة ومساعد صيدلي. مركز النظام البريطاني للغات طرابلس ساحة النور طريق المعرض مقابل ليبون بوست بناية دار السلام الطابق الثالث، وكمان بالعبدة دوار العبدة بجانب المسجد. لمزيد من المعلومات التواصل مع الأستاذ علي جود 70-660-891.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30 ل 50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل 70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30 ل 50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل 70% على باقي التشكيلة. دزف طرابلس، شارع عزمي، 06-445-255.
2: من أجيال وعبر الزمان لجودة عنوان وبمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلها إلا اسم واحد، علم الدين.
1: تحني جام، نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. تحني جام فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. تحني جام، طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء، 03-71-78-83 أو 03-13-20-55.

0: صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة، خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير، عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية، فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية، الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عبد الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.
1: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
1: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم،
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
1: وخبرت معلوماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألت عن الأقساط؟
1: طمن، مريحة جدا. مدرسة جنة الأطفال روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزها طرابلس الزهريدي بناية عزمي المواس، 06-426-102 و03-59-75-70.

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة ابتدائي متوسط ثانوي بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027.
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-57-80-80 أو 71-57-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكل بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر.

0: رجع بتتني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستدير بيستاشيو 06-22-22-08 و 81-22-22-08.
2: شو طيب.
3: سياحة المخابز بلبنان، قطاع سياحي من لون جديد، لا تقود كل سايح من بلد بعيد وتشتغل كمرشد سياحي لمسارات منظمة حول المخابز اللبنانية واللقمة يلي بتعكس ثقافة الأرياف والأسواق الشعبية. براد توريزم، قطاع سياحي جديد، اتصل وشوف فرصك للعمل بهالقطاع شوية. للاستفسار 03-77-45-60.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا،
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوا نتفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. عم تبحث عن تعليم حقيقي ومستقبل واعد؟ انت هلأ بالمكان الصحيح. تعلن مدارس التميز النموذجية عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. انضموا إلنا لتكونوا جزء من عالم التميز. مدارس التميز النموذجية أكثر من 10 سنوات بمسير التعليم وبناء الأجيال. هدفنا التعليم، القيم، التربية والأخلاق، ريبوتكس، ذكاء اصطناعي، حساب ذهني والأقساط مخفضة. والتسجيل متاح للطلاب اللبنانيين من الروضة الأولى حتى المرحلة المتوسطة. مدارسنا هي العطاء والذكاء الاصطناعي الضمنية، التميز النموذجية البيري، عكار الوطنية، خريبة الجندي، الحكمة أبو سمرة، الرابية الخضراء، المنية، الفجر، البداوي، المشرقية، برج العرب. وللاستعلام أكثر 76-015-937 أو 70-26-80-08.
2: يا رجال انت وجاي جبلنا معك هالكم غرض.
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
2: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما وكل يوم في مفاجآت جديدة.
2: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوز مول طرابلس، الضم والفرز،
2: ظهر العين الكورة، الطريق العام، وأبو سمرة ساحة سعدون.
1: راد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي أغا، لهوات وعشاء سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي أم أكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسة وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد ميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا 03-857-5500.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30% ل 50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل 70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30% ل 50% بالمئة على تشكيلة الصيف، والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل 70% على باقي التشكيلة. دزف طرابلس، شارع عزمي، 06-445-255. بدك سيارتك تكون جاهزة دايما للطريق؟ الحل عند هاشم كوندور. عنا أفضل الإطارات، تبديل زيوت، فلاتر، بطاريات، إكسسوارات، ميزان وترسرس، وصيانة عامة للسيارة. خدمة سريعة واحترافية. وجديدنا خدمة تي بي ام اس لفحص وبرمجة حساسات ضغط الإطارات، بالإضافة لفحص وصيانة الفيتاس على أيدي مختصين وبأحدث الأجهزة. هاشم كوندور، الفرع الأول مجلية، مستديرة حاجز الجيش، 81-273-527. فرع تاني طرابلس، سكة الشمال بجانب الطباب العسكرية، 81-344-482. هاشم كوندور، كل اللي سيارتك بتحتاجه بمكان واحد. وهالفترة فحص الفيتاس مجانا، ما تضيع الفرصة. السبت 29 آب، مطعم مسايا زمان بيقدم سهرة من أحلى سهرات الصيف مع النجم مجيد الرمح.
2: أنا الملك وعتنسى، فات علي ما تعلى.
1: النجم رشيد فوعاني،
3: واللي بيتحداني واللي ينزل على الميدان.
1: والنجمة كلارا ريحاني،
4: أحلى منك ما لاقي داخل رب الهضامي.
1: للحجز ولمزيد من المعلومات، مطعم مسايا زمان، كفر ديوس صغرتها، 03-928-910.

عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافيه الدرج بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافيه الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرم رمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافيه الدرج، طرابلس التل، مقابل الابي سي، درج التل، 03-548-48-48-5.

0: على هواكم.
1: شبكة إذاعة طرابلس تريبولي FM.

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شيء لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت. نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
1: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
1: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع تلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم،
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
1: وخبرت معلوماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألتي عن الأقساط؟
1: طمن، مريحة جدا. مدرسة جنة الأطفال روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزها طرابلس الزهريدي بناية عزمي المواس. 06-426-102 و03-59-75-70.
3: نقيت غراد البحر؟ نقيت غراد الجبل؟ نقيت غراد جوزيك؟ وين غرادك؟ والهو بورتوبيلو،
4: وبهالصيفية ما بتولع إلا مع بورتوبيلو. صيف كيف مع بورتوبيلو، بالألوان، بالألبسة، بالنيو كولكشن عند بورتوبيلو، نسائي ورجالي وغراد شو ما بدكن، للبحر، الجبل، وين ما كنتو، بورتوبيلو دايما الأول بالاختيار. بورتوبيلو، إشارة عزمي مقابل بنك عوض.

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة ابتدائي متوسط ثانوي بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027.
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا، المقاعد محدودة.
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-57-80-80 أو 71-57-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشة، بناية أديشة، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشة، بجانب شركة أديشة، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على الإنستا، تيك توك وفيسبوك لتدلوا متابعين كل شي جديد. تشيكن بريست بحلته الجديدة يرحب بكم.
1: تشيكن بريست ناتشرال اند فريش، أشهر وجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروستد عنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسوارير لجميع المناسبات.
0: عند تشيكن بريست الجودة مضمونة،
1: أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوحة. تشيكن بريست، أوتوستراد بخعون الضنية، الساحة العامة، قرب ساعة بخعون. ديليفري 79-142-36، 06-242-38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: الخبرة سنين.
1: مشاوي وسناك الأمين، فرع أول طرابلس الإبي سكة الشمال، فرع تاني الإبي مفرق مستشفى الحكومي الريفا. ديليفري 06-380-150 أو 151 و 03-18-48-66 أو 03-76-04-70.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوا نتفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. أوتيل ومنتجع أرادوس الترام الكورة بيقدم السبت 5 أيلول سهرة فنية مميزة مع النجم عصام فوزي.
2: أنا بعشقك أنا
0: أرادوس، أحلى أجواء السهر، ومنستقبل كافة مناسباتكن السعيدة على مدار الموسم بصالتنا أوتدور وإندور. للحجز ولمزيد من المعلومات أوتيل ومنتجع أرادوس الترام الكورة 70-111-242 أو 81-111-242.
2: بتونس بيك وانت معايا.
0: أورك أمبر، صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها مش إجباري، هيدا اختياري. أورك أمبر، معطرات بيت، جو وفرش ومعطر شعر، للسيارة معطر تعليق ورش، أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك، مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب، وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أورك أمبر، تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
3: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة صار لازم يصير عندكن عنوان واحد، شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي، هلأ وقتها.
0: عندك وقت وحابب تتعلم لغة جديدة وتحصل على شهادة عالمية؟ مركز النظام البريطاني للغات، دورات باللغات الإنجليزية، الفرنسية والألمانية، وكمان دورات ومهارات عديدة مثل الدورات التطبيقية بالتصوير، الإضاءة والمونتاج، التسويق الإلكتروني، الكمبيوتر والصيانة الخلوي، مع برامج حسب الطلب مثل المحاسبة، سوفتوير، الحلاقة ومساعد صيدلي. مركز النظام البريطاني للغات، طرابلس ساحة النور طريق المعرض مقابل ليبون بوست، بناية دار السلام الطابق الثالث، وكمان بالعبدي دوار العبدي بجانب المسجد. لمزيد من المعلومات التواصل مع الأستاذ علي جود 70-660-891.
4: لا لا لا لا، مش هيكفى، مش كفاية أنا لبنانية هتجيب بطل لبناني برضو؟
5: لا مش هينفع كده، مش هينفع.
6: هي جت عليا يعني الفيلم المصري واللمة كلها لبنانية.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% بالمئة على تشكيلة الصيف، والحسومات الخاصة اللي بتوصل لسبعين بالمئة على باقي التشكيلة. دزف طرابلس، شارع عزمي، 06-445-255. من أجيال وعبر الزمان للجودة عنوان، وبمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا إلا اسم واحد، علم الدين. تحنة جام، نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. تحنة جام فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. تحنة جام، طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء، 03-71-78-83 أو 03-13-20-5.

0: صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة، خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير، عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية، فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية، الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عبد الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.
1: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
1: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم،
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
1: وخبرت معلوماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألتي عن الأقساط؟
1: طمن، مريحة جداً. مدرسة جنة الأطفال روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزة طرابلس الزهريدي بناية عزمي المواس، 06-426-102 و03-59-75-70.

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة ابتدائي متوسط ثانوي بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027.
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-57-80-80 أو 71-57-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكل بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق، والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشة، بناية أديشة، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشة، بجانب شركة أديشة، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر.

0: بيستاشيو تشيكن طرابلس المينا مستديرة بيستاشيو 06-22-22-08 و 81-22-22-08
1: شو طيب؟
2: سياحة المخابز بلبنان قطاع سياحي من لون جديد لتقود كل سايح من بلد بعيد وتشتغل كمرشد سياحي لمسارات منظمة حول المخابز اللبنانية واللقمة يلي بتعكس ثقافة الأرياف والأسواق الشعبية براد توريزم قطاع سياحي جديد اتصل وشوف فرصك للعمل بهالقطاع شوية للاستفسار 03-77-45-60

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي اف ام على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي اف ام لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي اف ام صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 اف ام، اما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة اذاعة طرابلس تريبولي اف ام 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوها ندفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. عم تبحث عن تعليم حقيقي ومستقبل واعد؟ انت هلأ بالمكان الصحيح. تعلن مدارس التميز النموذجية عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. انضموا إلنا لتكونوا جزء من عالم التميز. مدارس التميز النموذجية أكثر من 10 سنوات بمسير التعليم وبناء الأجيال. هدفنا التعليم، القيم، التربية والأخلاق، ريبوتكس، ذكاء اصطناعي، حساب ذهني والأقساط مخفضة. والتسجيل متاح للطلاب اللبنانيين من الروضة الأولى حتى المرحلة المتوسطة. مدارسنا هي العطاء والذكاء الاصطناعي الضمنية، التميز النموذجية البيري، عكار الوطنية، خريبة الجندي، الحكمة أبو سمرة، الرابية الخضراء، المنية، الفجر، البداوي، المشرقية، برج العرب. وللاستعلام أكثر 76-015-937 أو 76-20-08.
2: يا رجال انت وجاي جبلنا معك هالكم غرض.
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
2: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما وكل يوم في مفاجآت جديدة.
2: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوز مول طرابلس، الضم والفرز،
2: بحر العين الكورة، الطريق العام، وأبو سمرة ساحة سعدون.
1: راد باور كارتينج كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي أغا، لهوات وعشاء سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي أم أكس، رولر باتان، سكيت بورد. Red Power Karting Club by عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسة وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. Red Power Karting Club by عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد الميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا 03-257-6

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30% ل 50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل 70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30% ل 50% بالمئة على تشكيلة الصيف، والحسومات الخاصة اللي بتوصل لسبعين بالمئة على باقي التشكيلة. دزف طرابلس، شارع عزمي، 06-445-255. بدك سيارتك تكون جاهزة دايما للطريق؟ الحل عند هاشم كوندور. عنا أفضل الإطارات، تبديل زيوت، فلاتر، بطاريات، إكسسوارات، ميزان وترسرس، وصيانة عامة للسيارة. خدمة سريعة واحترافية. وجديدنا خدمة تي بي ام اس لفحص وبرمجة حساسات ضغط الإطارات، بالإضافة لفحص وصيانة الفيتاس على أيدي مختصين وبأحدث الأجهزة. هاشم كوندور، الفرع الأول مجلية، مستديرة حاجز الجيش، 81-273-527. فرع تاني طرابلس، سكة الشمال بجانب الطباب العسكرية، 81-344-482. هاشم كوندور، كل اللي سيارتك بتحتاجه بمكان واحد. وهالفترة فحص الفيتاس مجانا، ما تضيع الفرصة. السبت 29 آب، مطعم مسايا زمان بيقدم سهرة من أحلى سهرات الصيف مع النجم مجيد الرمح.
2: أنا الملك أوعى تنسى، فات علي ما تعلى.
1: النجم رشيد فوعاني،
3: واللي بيتحداني واللي ينزل على الميدان.
1: والنجمة كلارا ريحاني،
4: أحلى منك ما لاقي داخل رب الهضامي.
1: للحجز ولمزيد من المعلومات، مطعم مسايا زمان، كفر ديوس صغرتا، 03-928-910.
5: يا عفو الله الحلا، والغمزات ما أجملا، سبحان الله مكملا ومتأني برسمه.
1: عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج، بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرم رمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج، طرابلس التل، مقابل الأبي سي، درج التل، 03-548-48-45.

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت. نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
1: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
1: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم،
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
1: وخبرت معلوماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألتي عن أقساط؟
1: طمن، مريحة جدا. مدرسة جنة الأطفال روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزة طرابلس الزهريدي بناية عزمي المواس، 06-426-102 و03-59-75-70.
3: نقيت غراد البحر؟ نقيت غراد الجبل؟ نقيت غراد جوزيك؟ وين غرادك؟ والهو بورتوبيلو،
4: وبهالصيفية ما بتولع إلا مع بورتوبيلو. صيف كيف مع بورتوبيلو، بالألوان، بالألبسة، بالنيو كولكشن عند بورتوبيلو، نسائي ورجالي وغراد شو ما بدكن، للبحر، الجبل، وين ما كنتو، بورتوبيلو دايما الأول بالاختيار. بورتوبيلو، إشارة عزمي مقابل بنك عوض.

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة ابتدائي متوسط ثانوي بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027،
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-75-80-80 أو 71-75-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على الإنستا، تيك توك وفيسبوك لتضلوا متابعين كل شي جديد. تشيكن بريست بحلته الجديدة يرحب بكم.
1: تشيكن بريست ناتشرال اند فريش، أشهر وجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروستد عنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسوارير لجميع المناسبات.
0: عند تشيكن بريست الجودة مضمونة،
1: أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوقة. تشيكن بريست، أوتوستراد بخعون الضنية، الساحة العامة، قرب ساعة بخعون. ديليفري 79-142-36، 06-242-38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. لضرورات تقنية وتنظيمية تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوها ندفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. أوتيل ومنتجع أرادوس الترام الكورة بيقدم السبت 5 أيلول سهرة فنية مميزة مع النجم عصام فوزي.
2: أنا بعشقك أنا
0: أرادوس، أحلى أجواء السهر، ومنستقبل كافة مناسباتكن السعيدة على مدار الموسم بصالتنا أوتدور وإندور. حجز ولمزيد من المعلومات أوتيل ومنتجع أرادوس الترام الكورة 70-111-242 أو 81-111-242.
2: بتونس بيك وانت معايا.
0: عم تبحث عن تعليم حقيقي ومستقبل واعد؟ انت هلأ بالمكان الصحيح. تعلن مدارس التميز النموذجية عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. انضموا إلنا لتكونوا جزء من عالم التميز. مدارس التميز النموذجية أكثر من 10 سنوات بمسير التعليم وبناء الأجيال. هدفنا التعليم، القيم، التربية والأخلاق، ريبوتكس، ذكاء اصطناعي، حساب ذهني والأقساط مخفضة. والتسجيل متاح للطلاب اللبنانيين من الروضة الأولى حتى المرحلة المتوسطة. مدارسنا هي العطاء والذكاء الاصطناعي الضمنية، التميز النموذجية البيري، عكار الوطنية، خريبة الجندي، الحكمة أبو سمرة، الرابية الخضراء، المنية، الفجر، البداوي، المشرقية، برج العرب. وللاستعلام أكثر 76-015-937 أو 70-26-80-08. أورك أمبر، صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها، مش إجباري هيدا اختياري. أورك أمبر، معطرات بيت، جو وفرش، ومعطر شعر للسيارة، معطر تعليق ورش. أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك، مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف، الكواع والركب، وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أورك أمبر، تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
3: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة صار لازم يصير عندكن عنوان واحد، شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي، هلأ وقتها.
0: عندك وقت وحابب تتعلم لغة جديدة وتحصل على شهادة عالمية؟ مركز النظام البريطاني للغات، دورات باللغات الإنجليزية، الفرنسية والألمانية، وكمان دورات ومهارات عديدة مثل الدورات التطبيقية بالتصوير، الإضاءة والمونتاج، التسويق الإلكتروني، الكمبيوتر والصيانة الخلوي، مع برامج حسب الطلب مثل المحاسبة، سوفتوير، الحلاقة ومساعد صيدلي. مركز النظام البريطاني للغات، طرابلس ساحة النور طريق المعرض مقابل ليبون بوست، بناية دار السلام الطابق الثالث، وكمان بالعبدة دوار العبدة بجانب المسجد. لمزيد من المعلومات التواصل مع الأستاذ علي جود 70-660-891.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% بالمئة على تشكيلة الصيف، والحسومات الخاصة اللي بتوصل لسبعين بالمئة على باقي التشكيلة. دزف طرابلس، شارع عزمي، 06-445-255. من أجيال وعبر الزمان للجودة عنوان، وبمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلها إلا اسم واحد، علم الدين.

0: صايغ سوبر ماركت مدينة التسوق لكل العيلة، خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير، عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية، فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية، الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عاب الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.
1: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
1: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم،
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
1: وخبرت معلوماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألتي عن الأقساط؟
1: طمن، مريحة جدا. مدرسة جنة الأطفال روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزها طرابلس الزهري بنية عزم المواد 06-426-102 و03-59-75-70.

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة، ابتدائي، متوسط، ثانوي، بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجاً متطوراً، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027.
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا، المقاعد محدودة.
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-57-80-80 أو 71-57-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق، والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على

0: بعد التاني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستدير بيستاشيو 06-22-22-08 و81-22-22-08.
2: شو طيب؟
3: سياحة المخابز بلبنان قطاع سياحي من لون جديد، لا تقود كل سايح من بلد بعيد وتشتغل كمرشد سياحي لمسارات منظمة حول المخابز اللبنانية واللقمة يلي بتعكس ثقافة الأرياف والأسواق الشعبية. براد توريزم قطاع سياحي جديد، اتصل وشوف فرصك للعمل بهالقطاع شوية. للاستفسار 03-77-45-60.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوا ندفة للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. عم تبحث عن تعليم حقيقي ومستقبل واعد؟ انت هلأ بالمكان الصحيح. تعلن مدارس التميز النموذجية عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. انضموا إلنا لتكونوا جزء من عالم التميز. مدارس التميز النموذجية أكثر من 10 سنوات بمسير التعليم وبناء الأجيال. هدفنا التعليم، القيم، التربية والأخلاق، ريبوتكس، ذكاء اصطناعي، حساب ذهني والأقساط مخفضة. والتسجيل متاح للطلاب اللبنانيين من الروضة الأولى حتى المرحلة المتوسطة. مدارسنا هي العطاء والذكاء الاصطناعي الضمنية، التميز النموذجية البيري، عكار الوطنية، خريبة الجندي، الحكمة أبو سمرة، الرابية الخضراء، المنية، الفجر، البداوي، المشرقية، برج العرب. وللاستعلام أكثر 76-015-937 أو 76-20-80-08.
2: يا رجال انت وجاي جبلنا معك هالكم غرض.
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
2: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما وكل يوم في مفاجآت جديدة.
2: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوز مول طرابلس، الضم والفرز،
2: بحر العين الكورة، الطريق العام، وأبو سمرة ساحة سعدون.
1: راد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، لهوات وعشاء سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي أم أكس، رولر باتان، سكيت بورد. ريد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسي وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشبابلكية. ريد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد الميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا 03 2 5

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل 70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% بالمئة على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل لسبعين بالمئة على باقي التشكيلة. دزف طرابلس شارع عزمي 06-445-255. بدك سيارتك تكون جاهزة دايما للطريق؟ الحل عند هاشم كوندور. عنا أفضل الإطارات، تبديل زيوت، فلاتر، بطاريات، إكسسوارات، ميزان وترسرس، وصيانة عامة للسيارة. خدمة سريعة واحترافية. وجديدنا خدمة تي بي ام اس لفحص وبرمجة حساسات ضغط الإطارات، بالإضافة لفحص وصيانة الفيتاس على أيدي مختصين وبأحدث الأجهزة. هاشم كوندور، الفرع الأول مجلية، مستديرة حاجز الجيش، 81-273-527. فرع تاني طرابلس سكة الشمال بجانب الطباب العسكرية، 81-344-482. هاشم كوندور، كل اللي سيارتك بتحتاجه بمكان واحد، وهالفترة فحص الفيتاس مجانا. ما تضيع الفرصة. السبت 29 آب، مطعم مسايا زمان بيقدم سهرة من أحلى سهرات الصيف مع النجم مجيد الرمح.
2: أنا الملك أوعى تنسى، فات علي ما تعلى.
1: النجم رشيد فوعاني.
3: واللي بيتحداني واللي ينزل على الميدان.
1: والنجمة كلارا ريحاني.
4: أحلى منك ما لاقي داخل رب الهضامي.
1: للحجز ولمزيد من المعلومات، مطعم مسايا زمان، كفر ديوس صغرتا، 03-928-910.
5: يا عفو الله الحلا والغمزات ما أجملا، سبحان الله مكملا ومتأني برسمه.
1: عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج، بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرم رمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج، طرابلس التل، مقابل الأبي سي، درج التل، 03-548-48-45.

0: على هواكم.
1: شبكة إذاعة طرابلس تريبولي FM.

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت. نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتي.
1: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
1: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم،
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
1: وخبرت معلماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألتي عن الأقساط؟
1: طمن، مريحة جداً. مدرسة جنة الأطفال روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزها طرابلس الزهريدي بناية عزم المواد. 06-426-102 و03-59-75-70.
3: نقيت غراد البحر؟ نقيت غراد الجبل؟ نقيت غراد جوزيك؟ وين غرادك؟ والهو بورتوبيلو،
4: وبهالصيفية ما بتولع إلا مع بورتوبيلو. صيف كيف مع بورتوبيلو، بالألوان، بالألبسة، بالنيو كولكشن عند بورتوبيلو، نسائي ورجالة وغراد شو ما بدكن، للبحر، الجبل، وين ما كنتو، بورتوبيلو دايما الأول بالاختيار. بورتوبيلو، إشارة عزمي مقابل بنك عودة.

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة، ابتدائي، متوسط، ثانوي، بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027.
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-75-80-80 أو 71-75-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على الإنستا، تيك توك وفيسبوك لتضلوا متابعين كل شي جديد. تشيكن بريست بحلته الجديدة يرحب بكم.
1: تشيكن بريست ناتشرال اند فريش، أشهر وجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروستد عنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسواريه لجميع المناسبات.
0: عند تشيكن بريست الجودة مضمونة،
1: أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوقة. تشيكن بريست، أوتوستراد بخعون الضنية، الساحة العامة، قرب ساعة بخعون. ديليفري 79-142-36، 06-242-38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: خبرة سنين.
1: مشاوي وسناك الأمين، فرع أول طرابلس الإبي سكة الشمال، فرع تاني الإبي مفرق مستشفى الحكومي الريفا. ديليفري 06-380-150 أو 151 و 03-18-48-66 أو 03-76-04-70.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. لضرورات تقنية وتنظيمية تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوها ندفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. أوتيل ومنتجع أرادوس الترام الكورة بيقدم السبت 5 أيلول سهرة فنية مميزة مع النجم عصام فوزي.
2: أنا بعشقك أنا
0: أرادوس، أحلى أجواء السهر، ومنستقبل كافة مناسبتكن السعيدة على مدار الموسم بصالتنا أوتدور وإندور. للحجز ولمزيد من المعلومات أوتيل ومنتجع أرادوس الترام الكورة 70-111-242 أو 81-111-242.
2: بتونس بيك وانت معايا.
0: عم تبحث عن تعليم حقيقي ومستقبل واعد؟ انت هلأ بالمكان الصحيح. تعلن مدارس التميز النموذجية عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. انضموا إلنا لتكونوا جزء من عالم التميز. مدارس التميز النموذجية أكثر من 10 سنوات بمسير التعليم وبناء الأجيال. هدفنا التعليم، القيم، التربية والأخلاق، ريبوتكس، ذكاء اصطناعي، حساب ذهني والأقساط مخفضة. والتسجيل متاح للطلاب اللبنانيين من الروضة الأولى حتى المرحلة المتوسطة. مدارسنا هي العطاء والذكاء الاصطناعي الضمنية، التميز النموذجية البيري، عكار الوطنية، خريبة الجندي، الحكمة أبو سمرة، الرابية الخضراء، المنية، الفجر، البداوي، المشرقية، برج العرب. وللاستعلام أكثر 76-015-937 أو 70-26-80-08. أورك أمبر، صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها، مش إجباري هيدا اختياري. أورك أمبر، معطرات بيت، جو وفرش، ومعطر شعر للسيارة، معطر تعليق ورش. أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك، مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط، بين الأرداف، الكواع والركب، وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أورك أمبر، تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
3: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة صار لازم يصير عندكن عنوان واحد، شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي، هلأ وقتها.
0: عندك وقت وحابب تتعلم لغة جديدة وتحصل على شهادة عالمية؟ مركز النظام البريطاني للغات، دورات باللغات الإنجليزية، الفرنسية والألمانية، وكمان دورات ومهارات عديدة مثل الدورات التطبيقية بالتصوير، الإضاءة والمونتاج، التسويق الإلكتروني، الكمبيوتر والصيانة الخلوي، مع برامج حسب الطلب مثل المحاسبة، سوفتوير، الحلاقة ومساعد صيدلي. مركز النظام البريطاني للغات، طرابلس ساحة النور طريق المعرض مقابل ليبون بوست، بناية دار السلام الطابق الثالث، وكمان بالعبدة دوار العبدة بجانب المسجد. لمزيد من المعلومات التواصل مع الأستاذ علي جود 70-660-891.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% بالمئة على تشكيلة الصيف، والحسومات الخاصة اللي بتوصل لسبعين بالمئة على باقي التشكيلة. دوزاف، طرابلس، شارع عزمي، 06-445-255. من أجيال وعبر الزمان للجودة عنوان، وبمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا اسم واحد، علم الدين. تحني جام، نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. تحني جام فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. تحني جام، طرابلس، أبو سمرة، مفرق دار الزهراء، 03-71-78-83 أو 03-13-20-50.

0: صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة. خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير. عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية. فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية. الخضار والفواكه بأفضل نوعية وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عاب الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.
1: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
1: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم.
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
1: وخبرت معلماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألتي عن الأقساط؟
1: طمن، مريحة جدا. مدرسة جنة الأطفال، روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزة طرابلس الزهريدي، بناية عزم المواس، 06-426-102 و03-59-75-70.

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة، ابتدائي، متوسط، ثانوي، بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجاً متطوراً، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027.
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-75-80-80 أو 71-75-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكل بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق، والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر.

0: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستدير البيستاشيو 06 22 22 08 و 81 22 22 08.
1: شو طيب.
2: سياحة المخابز بلبنان قطاع سياحي من لون جديد، لا تقود كل سايح من بلد بعيد وتشتغل كمرشد سياحي لمسارات منظمة حول المخابز اللبنانية واللقمة يلي بتعكس ثقافة الأرياف والأسواق الشعبية. براد توريزم قطاع سياحي جديد، اتصل وشوف فرصك للعمل بهالقطاع شوية. للاستفسار 03 77 45 60.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوها ندفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. عم تبحث عن تعليم حقيقي ومستقبل واعد؟ انت هلأ بالمكان الصحيح. تعلن مدارس التميز النموذجية عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. انضموا إلنا لتكونوا جزء من عالم التميز. مدارس التميز النموذجية أكثر من 10 سنوات بمسير التعليم وبناء الأجيال. هدفنا التعليم، القيم، التربية والأخلاق، ريبوتكس، ذكاء اصطناعي، حساب ذهني والأقساط مخفضة. والتسجيل متاح للطلاب اللبنانيين من الروضة الأولى حتى المرحلة المتوسطة. مدارسنا هي العطاء والذكاء الاصطناعي الضمنية، التميز النموذجية البيري، عكار الوطنية، خريبة الجندي، الحكمة أبو سمرة، الرابية الخضراء، المنية، الفجر، البداوي، المشرقية، برج العرب. وللاستعلام أكثر 76-015-937 أو 70-26-80-08.
2: رجال انت وجاي جبلنا معك هالكم غرض.
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
2: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما وكل يوم في مفاجآت جديدة.
2: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوز مول طرابلس، الضم والفرز،
2: بحر العين الكورة، الطريق العام، وابو سمرة ساحة سعدون.
1: راد باور كارتينج كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي آغا، لهوات وعشاء سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي ام اكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسة وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد ميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا 03-257-637.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30 ل 50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل 70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30 ل 50% بالمئة على تشكيلة الصيف، والحسومات الخاصة اللي بتوصل لسبعين بالمئة على باقي التشكيلة. دزف طرابلس، شارع عزمي، 06-445-255. بدك سيارتك تكون جاهزة دايما للطريق؟ الحل عند هاشم كوندور. عنا أفضل الإطارات، تبديل زيوت، فلاتر، بطاريات، إكسسوارات، ميزان وترسرس، وصيانة عامة للسيارة. خدمة سريعة واحترافية. وجديدنا خدمة تي بي ام اس لفحص وبرمجة حساسات ضغط الإطارات، بالإضافة لفحص وصيانة الفيتاس على أيدي مختصين وبأحدث الأجهزة. هاشم كوندور، الفرع الأول مجلية، مستديرة حاجز الجيش، 81-273-527. فرع تاني طرابلس، سكة الشمال بجانب الطبابة العسكرية، 81-344-482. هاشم كوندور، كل اللي سيارتك بتحتاجه بمكان واحد، وهالفترة فحص الفيتاس مجانا. ما تضيع الفرصة. السبت 29 آب، مطعم مسايا زمان بيقدم سهرة من أحلى سهرات الصيف مع النجم مجيد الرمح.
2: أنا الملك أوعى تنسى، بات علي ما تعلى.
1: النجم رشيد فوعاني.
3: واللي بيتحدانا ولا ينزل على الميدان.
1: والنجمة كلارا ريحاني.
4: أحلى منك ما لاقي داخل رب الهضامي.
1: للحجز ولمزيد من المعلومات، مطعم مسايا زمان، كفر ديوس صغرتا، 03-928-910.
5: يا عفو الله الحلا والغمزات ما أجملا، سبحان الله مكملا ومتأني برسمه.
1: عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج، بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرم رمية، تنباكو معسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج، طرابلس التل، مقابل الأبي سي، درج التل، 03-548-48-45.

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت، نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
1: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
1: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم،
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
1: وخبرت معلوماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألتي عن أقساط؟
1: طمن، مريحة جدا. مدرسة جنة الأطفال روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزها طرابلس الزهريدي بناية عزم المواد. 06-426-102 و03-59-75-70.
3: نقيت غراد البحر؟ نقيت غراد الجبل؟ نقيت غراد جوزيك؟ وين غرادك؟ والهو بورتوبيلو،
4: وبهالصيفية ما بتولع إلا مع بورتوبيلو. صيف كيف مع بورتوبيلو، بالألوان، بالألبسة، بالنيو كولكشن عند بورتوبيلو، نسائي ورجالي، وغراد شو ما بدكن للبحر، الجبل، وين ما كنتو، بورتوبيلو دايما الأول بالاختيار. بورتوبيلو، إشارة عزمي مقابل بنك

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة، ابتدائي، متوسط، ثانوي، بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027،
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-75-80-80 أو 71-75-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر

0: براست بحلته الجديدة يرحب بكم.
1: تشيكن براست ناتشرال اند فريش، أشهر الوجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروست دعنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسوارير لجميع المناسبات.
0: عند تشيكن براست الجودة مضمونة،
1: أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوحة. تشيكن براست، أوتوستراد بخعون الضنية، الساحة العامة، قرب ساعة بخعون. ديليفري 79-142-36 06-242-38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم. أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن هزوها ندفة للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. أوتيل ومنتجع أرادوس الترام الكورة بيقدم السبت 5 أيلول سهرة فنية مميزة مع النجم عصام فوزي.
2: أنا بعشقك أنا
0: أرادوس أحلى أجواء السهر ومنستقبل كافة مناسباتكن السعيدة على مدار الموسم بصالتنا أوتدور وإندور. للحجز ولمزيد من المعلومات أوتيل ومنتجع أرادوس الترام الكورة 70-111-242 أو 81-111-242.
2: بتونس فيك وانت معايا.
0: أورك أمبر صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها مش إجباري هيدا اختياري. أورك أمبر معطرات بيت جو وفرش ومعطر شعر للسيارة معطر تعليق ورش. أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أورك أمبر تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
3: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة صار لازم يصير عندكن عنوان واحد، شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل70% على باقي التشكيلة. دوزاف طرابلس شارع عزمي 06-445-255.

بيستاشيو تشيكن طرابلس المينا مستديرة بيستاشيو 06 22 22 08 و 81 22 22.

0: تبعوا تريبولي اف ام على 101.5. بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي اف ام لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي اف ام صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 اف ام. اما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة اذاعة طرابلس تريبولي اف ام 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن. هزوها نتفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي.

لازم ننتبه. هجمنا على الفاضي، هجمنا على الفاضي. بس جمال تعال عمل دي وانا هيك.

0: يا الله
1: الله أعلمك.
2: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
3: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
2: معلش بدنا نعذبكن، هزوا نتفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي.

0: لا لا لا لا ده مش هينفع، مش كفايه انا لبنانيه هتجيب بطل لبناني برضو؟
1: لا مش هينفع كده، مش هينفع
2: هي جت عليا يعني الفيلم المصري.

0: احلى واحدة ببيروت.
1: بيننا سوء تفاهم بركي حلنا، بنفعش هيك يا قلبي نخربت في الكلام.

0: صار فيكن تتابعوا تريبولي اف ام وين ما كان بالعالم عبر تطبيق تريبولي اف ام لبنان. تريبولي اف ام لبنان باي بلاي ستور اند اب ستور.
1: ما بتنطرق لوحدك انت.

لما تكون عن عيني بعيد غيابك شو بيعمل فيي شو بيعمل فيي.